بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية الشات، مستمعين ومستمعات راديو الشات في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى ولك الجبش نبدا لك اول برنامج باسم الله ربي هنا لي من الصباح ولي من الاسبوع لي من الاثنين يوم 21 شهر سبتمبر سنه 2026. 75 دقيقه نقعد سوا، 75 دقيقه بلاغتكم الفرحه وكلك فرحه، 15 دقيقه نشره الاخبار دعايات وسياد اغاني مختلفه لحد صوت من 25، 75 دقيقه يخدمكم في مكان الفن اوميل مدمجه ما ناس زملائنا القديم في قرية صنفي اللي بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كار كان يجب سلمكم كثير تأشيس وتقديم على برامج كلمة صباح في مدانة 75 دقيقة من قصرنا الجريتا أنا ما من كرتية جنبانقات وتأشيس وتقديم هارون نوموس الحاجة نحن لأعمال اللي يستمعنا أعمال أخوية نحن ولكل المستمعين والمستمعات نار الجيشات القديم في جمعنا في الفرقان في الخارج صباح صيد

0: السابعة والتسعة دقيقة في الاستوديو راديو تشات أمي أغنية قديمة وأساسة انتهت الحاج أحمد بيكوزي أغنية دي داري آخر أغنية غناها وده بس خلاص بقي في اليوم لأن أمي لأنه كبقول كي الأمضة ولا ولد لها ولد ولد لو أما رسلت ولا خدمت ولا ولد لها بيت مشطت أمها ولا رسلتها ولا مسحتها ولا ساطت لها ولا مشجع وردت جابت لها علمه ولا ولدت لها ولد إيال ولد إيالك ولا رسلت ولا شنو ولا شاف ولا سوى لها فرع ولا قلحة ولا شربها هي بقى ده كمان الشغل ده بيجي لها كاسي مرة ودي آخر أغنية غناها أمي وأغنية جديدة لأن الأم هذا في الأمور في المفروض ده الأم على حماد أم هاد نخدم في أعلى درجة أمك ده بلا الأم ده كم أنت بيجي شنو في الدنيا اللي كان بيجي يرفو لك يخط لك يدلز لك يجكت لك يسوي لك شنو كلها بالأم بس بالأم حول أبو بلام هما ده شغلك بيبقى لك ما في لكن بس بالأسف هسه ناس ودين ده الأمهات بيشوفهم شغل ساكت أمي أنت سويتي لي شنو أمي أنت جابك خطي في التراب أمي ما تدخلي بيني وبين أمي بيني وبين مرتي أمي ما تدخلي بيني وبين إيالي أمي أنت كلام كده كلام ساكت أمي الأم الهجة كان كلمت كمان بكانت تدس راسك ما تعرف إيالك كلها تدلز لهم لكن الأم ده خبرها ما تجيبها هذا كله ترى ما هو النادم كم شغل ديري سوهين ده كده ماشي فيه نواصل دائما ببرا منا بغسم الله ربي من الجمينة الرجي هنا راديو تشات يبلغ للزباين لكل الناس اللي بيجوا سووا البلاغات في راديو تشات هنا ده بقول من هلا قدام ده ما في داية النادم بقول من بكال اللي بكان بركب موتيتا ولا بركب وتيرة بيجي في راديو تشات بسوي بلاغة فيها نمرة خاص بس خطيناها فكيناها النادم نبيه بكان بس بقود بنادي وطوالي بس بلاغة ده بيسوي لي الرقم التليفون ده 69-54-23-37 ولا 92-44-04-69 عفوا 69-54-23-37 ولا 90-42-04-64 ناس الاندوم تفلانات الكبار الاندوم واتساب كمان طوالي بس بلاغهم ده بيكتبوه بصوروه برسوله في نفس الرقم ده وطوالي بلاغهم بيسوله براديو تشاتا في خدمة الزباين الساعة 7:12
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: 15 دقيقه في العش في الجروف ونفس كله في ديبارتمان هنا وادي بسمنو في الاستديو انا راديو تشات الزميل بشير عمر بشير جاي سنسمينا شنو جديد تصل في جمينا وفي كل القراقير صباح الخير صباح النور الزميل هارون موسى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر والنشرة طوال نبدأها بالعناوين الرئيس الوزارية الفراسة الوزير المالية والميزانية طاهر حامد تنجلي وصلت في مدينة بنغور عاصمة ولاية مايوكي بصباح والمشروع نسويات أنطى مساعدات ميدات زراعة للأوين الإنديان غرفما في ولاية حجر لميسا وفي ستات ديجيل هنا في العاصمة الجميلة كملت أميشة نشاطات انت الأسبوع الإفريقي هنا الفاكسيناسيون في العناوين وفي النشرة تسمو أخبار أخرى البيئة الوزارية الفراسة الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية والميزانية طاهر حامد تنجلي البيئة كان وصلت أمس في مدينة بنغور عاصمة ولاية مايوكي بصباح الحدث هنا البيئة عشان يشوف الأهوال انت الموسم هنا الخريف ويشوف المشاريع القادة تسوي الحكومة هناك في إقليم مايوكي بصباح وقت وصولها البيئة كان لقت ملاقة هارة من المندوب هنا الحكومة في ولاية مايوكي بصباح وبعد طوال البيئة كان صوت ملمة مع السلطات المحلية وفي خلال الملمة كمان الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أوضة الطيب كان كلم للصحافة خلينا نسمعه بعض من كلامه
1: سوي ده صار كي على ناس ربنا يدا كنجرة يشوف ده ما يدل يمشي وكان المنظر أنا مجا يوصل فوقه.
0: على سموتيدا الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أوضة الطيب كان كلم في ميكروفون هنا مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب. المشروع هنا سويات أنطى أمس ميدات زراعة للأوين الإنديان غروبما في إقليم هجر لميس. المناسبة كان بقت بحضور الوزير هنا الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا بحضور كثير من السلطات المحلية الإدارية والعسكرية والسكان هنا المنطقة. التفاصيل مع مراسلنا علي محمد الدودو.
2: المائدات دي مكونة من ماكينات تتنظيف المحاصيل الزراعية الإنداء داخل مالي 4 دراجات نارية اللي بسموها ركشة 2 تراكتير ومائدات زراعية أخرى منها كمان 8 هراتات مصنوعة محليا وطواهين هنتديهن كلها كي مقدمة من مشروع سويت بليس للتجمعات للبنات الكان دربهن المشروع في المراكز التدريب التابعة لولاية جرلميس. في كلمته المنسق عن مشروع سويت بليس بولاية جرلميس آدم أنغاري آدم بيّن بأن مشروع سويت بليس يساهم في تنفيذ مشروع تمكين النساء والبنات ودا من أجل استقلالية الأوين اقتصاديا. عندما سلم رسميا المائدات للمستفيدات الوزير عن الإنتاج والتصنيع الزراعي الدكتور كيدا بالا قال المائدات دي تساهم في تحسين ظروف الحياة عن الأوين اقتصاديا وكمان طلب من المستفيدات الاستعمال الجيد للمائدات. ونذكر بأن المناسبة انت التسليم كانت بحضورنا أعضاء الحكومة القادم في البيس الحكومية في المناطق الساحلية من مساكوري ألي محمد الدودو للإزاء الوطنية التشادية.
0: في العاصمة نجمينا بعد 5 أيام من النشاطات هنا الأسبوع الإفريقي هنا الفاكسيناسيون كملت أمس النشاطات في استاد ديجيل في ويتما رندو سماهيني في العاصمة نجمينا دبعت بقت كثير من النشاطات نظمتها الوزارة انت الصحة العامة والكمالة انت الأسبوع الإفريقي كان رأستها المديرة انت الصحة العامة الدكتورة نرسم بيدوم كان مسألتها للوزيرة الصحة العامة ده بحضور كثير من الشركاء والفنيين القاعدين بيساعدوا الوزارة انت الصحة العامة. المناسبة كمان كملت بمسيرة الرياضة أمس يوم 20 سبتمبر كان بصادف اليوم العالمي عن النظافة عشان ده كان راديو تشات مد ميكروفونه للرئيس عن الجميع انت النظافة جدة بريمي والأعضاء عن الجميع كان كلموا في أهمية انت اليوم العالمي عن النظافة. خلينا نسمع بعض من كلامه.
3: اليوم العالمي ده ندورو أي تشاد ده يعرف شنو اليوم هن النظافة ده يوم مهم بلا نظافة ده حياة ما في البيئة السامحة ده أي نادم يقوم ينظف بيته ينظف الشارع كله يكون نظيف. أنا بصفتي رئيس الجمعية عن الأسوسياسيون أفيجيا سوليب ندور من السكان على مدينة جمعينا خليه يقوموا أي نادم يأكل يزقل في شارع وسق يدفقوا بارتورا خلي ده يبقى ما فيه
4: بين جوتنا الحكومة وبين جوتنا الميري وهنا الشعب كل واجب لنا نقف وبيفو دورنا حرب الوسخ نمرق من بلد
5: الوسخ ده يسيء لنا أمراض هسميش الملاريا كوليرا خماخيم ده كل جاي مرقنا قشينا وما يكمل أيوم بس يعني يقع في أي وقت الجميع ده نقول لناس ده خلي يتموا المحافظة البيا ده والحق الوطني أي واي كمارة كالراجل الكبير السخير خلي كلهم يمرقوا بالكترة نضد في بلنا
0: الاحتفال هنا اليوم العالمي للنظافة أيضا أيده في مدينة مانغو عاصمة ولاية جيرا زميل جيمي متلما كمر
6: لينتو اللا نظر السمي لليوم العالمي هن النظافة مختلف اللا جمعيات والمنظمات الغير حكومية والسكان هنا مدينة مونغو مرقوا بالقطرة بالمساعدة هن بلدية مونغو في قدام هن مندوب الأم هن الحكومة هن ولاية هن جيرا اللا جنرال عبدالله إبراهيم سيام قشو كل اللا وساخة القادة في داخل موقف الكبير هن مونغو الحملة دي لتنتي نظر سامي للبكانات الأمة ويحارب الأمراض التجي بجانب هن الوساخة ويبنو اللامرت هن الكوليرا الغايف في بعض من المدن هن بلن نشاد أمدى النايب هن مدينة تامونغو محمد أمين آمد تايبيدو شكر كل الناس الكان شاركوا في النظافة
7: خلينا كبلدية كنطلب من الشعب والسلطان النظافة ده خليها سخافة جنة كل يوم دنارهم خلينا ندي خشم دربة فيجمعوا في مكان وانينا في البلديه ده السيرفيس حقنا قاعدين يمشي لازم وسخ ده يشيلوه ويجيبوه يحطوه في مكان معين ويحطوه فوقه
6: قال المندوب الام عن الحكومه عن ولايه عن جيرا الجنرال عبد الله ابراهيم سيام قال الحمله دي تنتي نظر سمي وتمنع الامراض التجي بجانب هن الوساخه
8: وده توجيهنا رئيسنا دوله كونه النظافه من الايمان وبلد نظافه يعني سياحه كله ما في وبسياحه والنظافه حاجات اثنين متتابعين أنا نشكر جميع مواطنين أنا جرا بريبريزمان أنا هلا أنا مونغو الخدمة اليوم فجر سوا
6: قال لي الجنرال عبد الله إبراهيم سيام طلب للسكان قال لكم بقشوا على مدينة تامونغو تبقى نظيفة بلا وساخ زي المثل بقول النظافة من الإيمان مونغو جيمي متلما قمر للراديو تشاد
0: في أبشي أسمى ولاية وداي كذلك بقت نشاطات بخصوص الاحتفال هنا اليوم العالمي للنظافة من أبشي ورينا بالتفاصيل لجدو محمد تبركة
9: من أول الصباح على شباب العوين وكذلك على خاده على المجتمع المدني كان كل متحركوا وده عشان ينظفوا كل الجواري على مدينة عبشي عشان تكون غالية من الوساخة على انطلاقة انت العملية دي كان رأسها الأمدة على نائب على مدينة عبشي محمد البشير محمد علي معروف بهدف أنه يساهموا من أجل على نظافة المدينة ويقووا على حياة انت السكان على المدينة عشان يعيشوا في نظافة تامة الأمدة على نائب على مدينة عبشي محمد البشير محمد علي معروف كان حنا على كان للشباب وده في العمل هنا للمواطنة وقت بكونا لبلدية هنا مدينة عبشي دي ما نتواصل لجهود حقه عشان تسعى من أجلية لنظافة هنا للمدينة محمد البشير محمد علي معروف قال العملية هنا لنظافة هنا مدينة عبشي دي تواصل عشان المدينة تلقى مكانها مثل زمان وتكون هي بس المدينة الجميلة في صباح نشاد حاضر في المناسبة المحافظ هنا محافظة وارة دكتور عبد الواحد محمد داود أيضا كان فيه بالبادر كان قمت فوقه لبلدية هنا مدينة عبشة وقال بعدها دي تدخل في إطار النظرية هنت للسلطات العليا عن الدولة وده دايما القاعدين بنظروا عشان كل المدن هنت البلاد تكون نظيفة وأيضا متطورة بلا زيادة وطلب من المسائل هنا الأفواري هنا مدينة عبشي عشان يواصلوا على جهود حقين في النظافة هنت للمدينة من خلال العملية هنت للنظافة كثير من الشواري هنا مدينة عبشي أيضا كان تم النظافة حقين التحرك هنا للمواطنين يترجم كمان النية للسماء هنت للبلدية هنا مدينة عبشي عشان الدائرة المدينة تكون مدينة جميلة نظيفة وخالية من الأوساخ عبشي جدو محمد بركالي لزال وطنية الله تشادية
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:25 في استديو راديو تشاد نفس الساعة في كل الأقاليم هنا بلدنا تشاد خلاص بذا كملت نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح ولا فاتتم النشرة نذكركم بالعناوين اللابيس الوزارية الفراسة الوزير هنا المالية والميزانية طاهر حامد تنجليك كان وصلت أمس في مدينة بنغور عاصمة ولاية مايوكي في صباح والمشروع هنا سويت جهات أنطى معدات الزراعة للأوين الإنديين كوربيما في ولاية هجر لميسا وفي أستاذ ديجيل كملت أمس في العاصمة جميلة النشاطات للأسبوع الإفريقي هنا الفاكسيناسيون للنشرة كان جهازها زملاء في قسم الأخبار، وقدمتها لكم أنا بشير مربشير بمساعدة المهندس كوبي جابرييل. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

32 دقيقة في الاستديو راديو تشات. نواصلوا دائما ببرنامجنا بغات مسمية نشرة الأخبار وسمية الشهادة. غادي نواصلوا دائما ببرنامجنا بغصم الغروب من اليمن. أنينا قاعدين دائما في خدمة المستمعين بس تعرفوا دخول الدراسي سنة 2026-2027 ده الدخول ده خلاص الكاتوبة كل بلد القادم بيكتبوا الأبهات بيشروا الكايه والطلبة كلها قادم بيجهزوا المعلمين كلها قادم بيجهزوا شما ببدو القراية. القراية هي أهم شيء بل القراية ده شغل يبقى ما في حوئيال الحسة قادم يقروا ده هم دول بس بعدين بيشيلوا بكان عنينا وبخدموا الدولة هما دامي ده يا أخوانا كما بهات اليار كما بهاتم كما مهاتم كما أخوانم الله كل يار كل واحد عنده ولد بيقري ولا عنده بيت كبير صغيرة كبيرة صغيرة كلها بيقري هذا خليان يتحمى القراية دي ما خلاص اشري ساك كبير قرصة كتير اشري تيني الولد ودى اكتباها وخلاص ليزة خلى ده دي ما قراية. القراية ده الولد كمشيت كتبت ده تراغبة قرا ولا ما قرا مستوى ذاته شنو ها كيف قرايته ذاته كيف يعرف ولا ما بيعرف ولا ها مستوى ذاته كيف. لكن بس بالاسف هالسالم حاليا ده في بدايه هنا الكتاب ده الناس كله الابهات ده كل واحد قلبي بيدور بيشري له بلتين لولده ابا انتني قوس 2003 بيشري له بلتين انت ابو سيلي كيكي وشام بيكتبوا بيشيلوا الشغالة دير والإيال بيودهم قدام ساكت الولد ما نجا وانت تلزة لز النهام الوتير كان لزيتها وما دور ده يمشي وكان لزيتها تلزة كيك ولا انت بس اللزان يدخل في جلدك ما أدري الوتير ما يمشي يتلزة كيك ولا انت كم وقف ده وكله يقف هما دام ده يا أخوانا الصغير كله كم انت قراية ما قراية ناجيدة هما انت مستوى انت إلا لازة بل قرص بس ده يمشي كيك ولا انت يتقف ولا يقف حوضه كمان تاخر انا وقت ساكت ولا خد ليه تفتش لها شغله اخر الم والشغله دي بدها بس الله سوى نصيبه ولا والقرايه ما تنفع معايا ها ما دام ده يا اخوانا الصغير كم بلد كم بيت كلك شفته كم تستلزوكي ابلو كده باللزين ده اشري بلايتين امشي لما بروفيسور وايد انت غروس انت لما امشي لماتر وايد انت غروس لزو قدام ساكت ولا دري ودو قدام هاكو شغال كيكي ما يمشي الوتير كان لزيت الموتو كان وتير كان تلزة لز كما دور ده ما يمشي والولد كما انه مستوى يمشي كيك ولا يجيب بس يلقطل بس كما العطل كمان وخسارة ساكت ولا ورد اللي قدام ولا خليته فتش لها شغلة اخر ألم ولا خد

سيدة في التجارة، ولا دي سيدة في الميكانيك، ولا دي سيدة في الفروع، ولا إلا أنت تقول القراية مالها، ولا والفلان قرا، والفلان ما هو راسيب ما سوى رزقه، كل ما سوى شغل كي يلم ما في. ها خمدان ده يا اخوانا، يا الولد كان شفته كي قرايته ولا ده خلو فتش لها شغله اخر، قد نسو بافرنتي تسوي سواك تود السوق، ها تفتش لها بوس، تفتش لها يطلي يسوي، فتش لها شغله اخر. لكن بس الناس صغير كان انت قلت قو بس اللي تلز الازان هاك 2003 بالقرص تود اللي بالقرص اشر لها بالاثنين اشر انت انت قرص يودو قدام يلز الازان ده يمشي كيك ولا يقف. ها ما دام ده يا اخوانا القرايه خير، النانم كان قرايه تمام اجيده ده، ها ما ينفع كان قرايه تمام اجيده، هو ذات النيفو يا ما عنده مستوى، كله مستوى ضعيف ولا نارم بس لقي بكالوريا لقي الليسانس ولا يعرف يكتب ولا يعرف يجري ولا يعقف يحجي هوية كتكت بكتكرة بس أن طالع داسة في قار الوسادة راقب بها ما تنجي أي شيء. النارم كان قرايته نجيدة ده، كان قرايته نجيدة ده خدمة ده يلقى بس، كان قرايته نجيدة ده كان في وظيفة الآن ما يلقى خدمة، كان في المنظمات كلها بلقى خدمة بغلمة وبخشمة بس بيلقى خدمة ويخدمة هو يكسب. لكن بس انت قرايتك ما نجيدة لزينك لازان، ها برشوة بشنو يلزوك كيه تمشي كده الرشوة يتقيف وانت كل تقيف. ها مدام ده يا اخوانا خلي اليارك الولد كان شفته مستوى ما عنده مستوى ده خلو منا بهم كيف فتش لها كدان كزيني ولا فتش لها الدول هل يمشي يا يسرع بغنما او يا يزقي غنما يزقي البلا هو يا ولا يدخل السوق يطلي ولا يبقى افرنتي ولا يبقى سواق ولا ميكانيك فتش لها شغل اخر ما تأطلوا. النار مهما يكبر ده كم تخلوا السنين يكتر السنين كان كتر بعدين ده الأقل كل يقوى تقيل. ها النار كم سنين أشيرة أقل خفيف يعلم أجر أجر القراية في القراية كما ينجر ودو دسو في الميكانيك، الميكانيك كما يجر ودو في دسو في الزراعة، الزراعة كما ينفع ودو دو خلما الرواد يسرح. هذا منا بهم بس ما تخلوه يتأطل ولا قراية ولا ميكانيك ولا ولا ولا ولا هو كان كبر ده بعدين ما بيخدم ولا بيعلم ولا يخدم ولا يعلم. ها ما دام يا اخواننا اللزان انا القرايه تلزها لزان بالقريشات دي لا بدينا نجيها ما عندنا الناس لسوا لزوم كي ودوم ده كان مشي ده في بعض من الناس يقول لك قرينا الولد قرينا كي لقي ليسانس لقي باك لقي باتريز هوية كلها ما لقي شغله دخلت مرقت ده كله النار قرايته والله وشغل يعرفه ما في شغل كتكت بشغل كتكت ولا في القلم ولا في اللسان ساكت كتكت كان نسيت في قال الوساده الكتكت ولا يدخل في الراس الكتكت ولا يكتب ولا يهج. ها ما دام يا اخوانا كل واحد خليه ينتبه يا اخوانا ترى الامر كان طال ده ها السنين يفوتن انت كل سنه تلز لزان كي انت ولا انت بقيت ما في ولا هو بقيت ما في. ها انت كان بقيت ما في لما بكر ياتي لزه هي ما خلاص ولا اطل ها ولا هو كم اللزان ترى الكبير يمشي صغير كله يمشي انت تلز فيها كيك او فات خلاك ده ولا ورا ولا قدام. ها ما دام ده يا اخوانا كله هتخليه ينتبه اليال ده قروم القرايه كان مجيده يا خير النار كان شفتها كي الناس كلها بيدور قراهي للنصارى قراهي للدنيا ها الناس الدنيا هي الله كله قال ما تنسى نصيبك من الدنيا لكن بس ما بيمثل ده الناس ده اليال قروم القران ودهم في الخلوات النصيب ده ترى ناس كم ناس علوم قروا قرآن حفظوا قروا قرآن حفظوا وعلوم كمان لقوا خدمة كبيرة بالقرآن بس ما إلا في النصيب ده إلا في كلام في النصارى بس ها ولا في النصارى ولا في الغلم ولا في اللسان. النارم ده القراية هي قراية فشلة كما في كان فرنسوية كان إنجليزية كان عربية النارم كان بادي بيكتب بيجري وإنده مستوى ينجح بس إن شاء الله حوض النار ده الولد الناس ما يتعطل الرجال يتعطلون الولد كان شفت كده شفت كده تلز لز ده يقف وقفه فتش لها شغله اخر منا بهم هسه عندنا هسه نلز لز كده النار تلز هو يا عمره يا عمره يا اكثر انت عمرك انت ايدك كلها تقل هاوكي انت بعدين كايدك قلت ها
هو عمره كتر ده ولا قرايه ولا ورا ولا قدام. هما دام ده يا اخوانا كل واحد ده اليال ده ما اشري لي بلدان اشري ودني قدام ابا انتني انتني انتني قلت اربع لي ولا خمسه لي يودوني قدام انا انتني انتني القرايه هي ماشي عكوش كبير ولا اني اللي كبار ولا البس تهني المسا هودي ودي كم بيتك ولد كله ودي دله ايش هي قبله انك شنو ده الف ده اكل بيها اشرب بيها. القرص ما القرص ما قرايه يا اخوانا القرص يا ما قرايه القرص يا ما يدخل في الراس. ها هما دائما ده يا اخواننا ها سيال المساكين ويدين كلها ما يفطر يمشي كلها الحمد لله ويدين ده ألموا والأنهم الصوادة النجو تحسوا لهم هم ذاتهم خاربين بيتهم خاربين أهلهم خاربين أسرتهم. هما دائما ده يا اخواننا انت ما في شان عندك قريشات بس خلاص اللز الولد كان تودى لتلزة لزان ده بيجيب بس بيجيب بس البيه النادم كان جا كان جاري في الدنكة لحد قصير ولا وقع ولا الدنكة وقعت. ها مدام الدا يا اخوانا خلي يعني كل واحد ينتبه كل واحد خليه ينتبه القرايه هي يعني ما خلاص النادم ده الا نصيبه ده الا في الكول ولا في القرايه القرايه العربيه ولا ولا ولا هي الخدمه كثيره. ها كم نار علوم ولا قرا عربي ولا فرق فرنساي ولا انجليزي ما يعرف يكتب ولا يعرف يجري ابكم بجا كايته بس ولم يخدم ناس قاعدين بيقروا يكتبوا يقروا يسووا انهم علم هو جارين ورايا شالين شاكوشه تابين قاعدين بيقروا فيها ده ما واحد وما اثنين هي ذاته كلها بنصيبه. انت نصيبك ده انا نصيبك ما انت اللي تقول انا قريت لوكول ولا انا قريت عربي ولا انا قريت انجليزي بيع هو ده بس يعني ده بس علمي ده بلقى قروس بلقى كيك ده ما في النادي مناس ودين ده هاجوا بجا كايتهم بس ترى في السوق يلو كتب كيه السولهم درجات سايقينهم كلامي من مسمي او يسووا. ها مدام الدا يا اخوانا نصيبك ده نصيبك ونصيبك ده ما تفوتك اساسا بوتنا رمين.

الدنيا للزام والدبق رجودك كثير ما نهار عزام راكي بضعب شروب جابت فنانا طلب دان ابو هرس يا تبريد كلاما اي جامو صلقا يبريش القرون انطرانا والدبق في زمانا تاجرنا حب دكانا كجكير كنتانا فقينا سعد التورم عبارة اخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنقة ملانا دق دق تلك فتير البقة النجامة عجنجير كنا انقطل قاة يا قدنا قد مولانا أبوها لا لأجل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سق المصرام ماما سق بكانا نهلا ستير يريد ندخل في دانا أنا جيد نسلم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب لي وسيلة بجمع مع النقامة كل الغبوم سفارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر متويانا قلبنا عمر لنا تقانا الما يا باي وقال والناس ليك ويش قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داق حوما عادم قاموا لنا العابة الطارة خراني قلكاك جدادة زميك بفوق بنبيت قشم كلمة برياقة مقشم الله بنطاري بمر دعابة قادر سيادة تور قردي شرابة للناس نقول لي انا مرحابة اختك يا الولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجي البيت البكام كم بقت كضابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة التناكت الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبادي بقن تمثنا بالتلابة أم كيف السوق اللغم بيشوك إن جزائر تابة هنجول قد تماقيق من الدب التبابة أرديك لاجيني الماسي قد التابة العمر كن قصر في الوجود بيشوك العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازل يا كويس الله واي سلام انا واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يجي ليك نهاي تم الوعد تم العراي تم القدر مقيدنا التايل كم في ليك قايد النسائل الزغرات تساي بيت الخير ربيع بيت قلب ربيع بيت الاي هنجور جمل البدي سيد بيجي لي جايل قطع عندو اللي شق لك رسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل شذرة مجيدة يم بطن الحوايل عيون الحار طبل وتاب المقايل ويمكن كقبط رالب الكلايل ام غش من بغه اللي وقايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرايل بت البرب الناس امت الدبايل بت البديم في الدار بطن القبائل قلب الشايل في المدار يعني الشيقات ناشم بسايل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت انتور انديه من هاي

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف في حرارة

الخريف قد راح خلال نهارك شفت الخريف قد راح خلال نهارك النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا

كل بداية لها نهاية ولمد يكمل كل شيء لاجل بلا نخت برامينا بقسم الله بينا اليوم الصباح 75 دقيقة سميتو منا ودغنوية سميتو بلاغتكم الأدية سميتو نشرة الأخبار أغاني مختلفة ديايات وصايات خدمكم في مكان تلفنا شوب بي جابرييل ما ننسوا زملائنا القديم في جريزة صنفيل تجهيز وتوضيم هارون ومصالح نخلل وكل الزميل تلم قديش شاني تابلك البرامي بكلام صارح هنا مجمعنا الراديو جات في أمان.

0: تانير دون والد جوق لبار قويد في نغد في تشات كان غد في لينا سيد دوريام كبك كان غلوف دون بون روج جي غالما مي تو كان دا مي تو دا مولدا مولدا مغاودا وا كان غالما مارغا هودي غا جامن تاني كان غد في لينا مكن مي لبار فيدي هي فون مثلا فيدي سمسا لغلو ديكلين في غويا دا غدان دا نشيت كان غاني كلو كام كان مي تشوب غابرييل مغلوم ساغلوم هات ولين غاني كلو كام غاني مي Reukaji Freddy had the candy as Mau Mama Taba, Kedig Chadam Yamla, and Kimaka Malay on a mara the chat with candy Fatima Kaja Malato, Lovin Tolom Dani, Kinigumandel and La Minano Chabrumol, Goronvi, Lovindia, Kirivanigamasan, Kavik, and Nigisa, Lilin Vigia, Humphun Vedding at the Fantia, and Joplon me Freddy. Il est à ce moment que nous avons fait une action de la Sénissa, nous avons fait une action de la Sénissa, nous avons fait une action de la Sénissa, Freddy.
1: Funda ya mare, funda ya fantasia ya kumare,

السلام عليكم. سا غوزيه دقيقه مرتطو زي ساتراني كاراده تشاد سيتروغاني سا غوزيه دقيقه مرتطو زي ساتراني موسرو بركا زالفا يلرجو مكانم دغن موسكوري دقيقه دغره ما دو كولابراتن انا كوجيكي دنن كوجيكا مدي من اندرا تكنيسيان غريدي سان فيتشي كان شكر ترك كار كابين تكنيكنا تشوك بي غابري مرر استاجير مي يوسف ادرمان محمد تشكي كار ميكرو دانا سالم محمد سالي ساغا كابين تكنيك كيتشوك بي غابري انغردار دونا كمرابرا فتاكار كابين تكنيك

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Roul Kafiki. Digre Trokh Radio Tchad, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, Izal Wateni Tchadia, de Trio Kounye, Dogmoje de Surufo Karso, Fasil Mui Megayes, Tarnan Kelmatka, Chunal Se Muntabe. Dire l'enjume, de Trokh Tar Goran Saleh Mohamed Saleh, El Sikamrik Tiabanache, وخن ندلا وقت ازنيت ترمل بني ترونيا رو اتنني رو سيري كارفني نافرفو ان بارت بريو سيري كارماشيني تزيرينا فيني كابين تكنيك تشوبوي غابرييل تدي ديني يوسف عبد الرحمن محمد دوك ميكرون تي رون سي مونس عمر ادريس عمر وسكرتيري اخرى دو تشاد من كاو مونغورو كمسك شكرا كابين تكنيك

شكرا تقدر تروح على دو تشاد. شكرا يوسف عبد الرحمن محمد مخصصو دقيقة سيلي قال استيون راد تشاد راديو تشاد إذا الوطنية تشادية دونك موجودة سيرفو كارسو فاسيل موي ميغا اس ترونيا رو اتنيني رو سيري كارفيني نفرفو ين بارت بوريو سيري كارمشيني بلغينا كوما مينيستر ان بهايم غني بروفيسور عبد الرحيم اوت اتيب ان مونجا مينا نغال روزي دي رو سيري ني تاغا نافرفو ان بار دوبور يوت سيري كارماشني با روما اسمين ايطاليا كاب جيري با دي تندلا مينيستر كبا درخا مون روزي دي من تاغني روسيري كارفني لحد روسيري كارموتو نافروفو دي روزتني ان بار دوبريو سيري كارماشنين اخو مالاما دي تويان كونفرنس انترناسيونال دي كالكناس دم كين دلا منظمه ان اوم المتيده ان اونيني دي كخاسا خو كول خو كاسنغي فاو نغال مالاما دي تويان كونفرنس ندامني سياسيا digide okon kibirene ndokon talmi inde ka ba danene matigre ndokon kol kho bahaim gne afi in bahaim me afi in roho de kille ala khas nan kashinge wi qayende uto dan nan kashinge ti la hadi bahaim gnde utunnen lazim ko fakhar khan doge tare njamena ro sirio navrofoin bar duburio suri karmachine sa funde tonya attaché de presse in wazaren de in bahaime asirom belgidim rachel nendala malamanja sikaratigne ro alamia in dogende doktu jargne unung in bo bungde in shirkat gende toyen chef d'entreprise tamaka dortagne ngalbe in dogunti roru rionen tri na khashkan kolo wafakni to kolkhonga de utne de jud in dogunti taranya ngal tarne afrika tene lazim gardidin de utu kolkho in tu jarnen kargin fine o dob in telmin ko kargin yanen garbu mihim elenin ya gusso akbarre o kenden akbar to nofo garde nugudi de kassakha duane kolkhonga de in barriere de te elen dokhon kolkhonga ka kayine ngal ukhute ngal nabrende trina binine achan imengenen ke safar khum bala korti de te elen zilek kaf de te elenine السيده اشتا جبرين سي يابدي رئيس ان شامبر وطنيه ان دوغني دي دوغنده تري تران جود دوك كل خونغ دي ان تجار تجارغني با نندلا كل خونغ متا دي تري تورو ني كندني سلام كنيا كومنتنن يعني كورت دوب جو متك وكنغيرنيا غاردي با نغدي نن كنغيرني متك قال مختلف إن مطالبات عند رندوخنين لازم يعني كخاصة تجارة لو عند لو تاجر عند بوجنن لازم ركوا قال ترنا أفريقيا تنن رورون كراو بات أتو كامغو جنوب إن بلدتي مينستر إن مالي إن بمالي نو أكومينه جانب يارين دلا با كامغو بانغورتي ترنا مايو كيبي kam sabene ka ba kay nugudi nabde tri nabni detene o garde tri sajjal khinine ka khassa khmala ina kumine minister tayr a hamit ngeling ele ndamantu mukhtalif in idarange de utunde tene shawar khini to mashakil de inu barn de gasar khine yani inin qara unun qarar ashan yani ka faza khin doge amnin kol khonga de amnin kasnen lazim hakumun kintara o kyesar kharngi shab gande tabanande baran wat fasagane
moko sa so degiga sicario tujud de ha komentri tarnyangal lamari bubung titri indogenen ninka mag ninka garnen on delgda imangtri ombon wasakh ngal sharangti ngal kan fogunti njamenen ngal kan fogunde utu njamenen ke kay kamin ke kay jakay man gdaw ke kay wasakh ke kay ledne ke kay gar ine yani kol khonga de in kasnge de in imangri asnyin ko ombu ngal kan fogunti tanu garnen shaba khida wa on ordanida lazim in muatin jiretne gar didinin ja tarnyida wa in muatin tene garbu ka khassa amradenin in jako kos dani da wa jako asas kamar digintida garde wasakh da ter zoro dogenin sharanti kan fogunti mat garbo gara mu oko ngal kan fonte gan gusso tanu ha kumine tar judu ele shabgne nen yani okon iman fastine garnen ja tarnyida moko sa so de giga sikar motonga li studio rachaden na sherzen tronyne ro itnene ro suru karfine na furfoin bar duburyo suru kar machine de njang ne shardala ndubelem telem goyis wede graxingi don singiron semonse Omar Idriss Omar.

معلش مخصصة دقيقة سيكارسون قال استوديو قال استوديو انتي استوديو متنه إنا لله وإنا إليه راجعون مبلغ إن كوخزي أبكر رمضان عبد الكريم رمضان هارون أحمد النور أبتينيا رمضان محمد جبرين يوسف إبراهيم محمد هارون النور آدم محمد آدم عبد الله جمع يايم محمد عمر جبرين يوسف إدريس محمد هارون حليمة أحمد هارون أحمد بكر رخية هارون هو رمضان زينب بشير لوك إن مرحومة رنو ماتك أتونجا مينا كوخون زي روندونج دي كاو دنغورو تيو كوخون زي آرو رمضان عبدالله بلاما إدريس رمضان عبدالله رمضان خديجة رمضان كالتوم رمضان رنو ماتك أتون مانا أم خروبة كالتوم عبدالله تنانيين أتون مامل كلاربي سودية تيو إن موري وروندري آمد رمضان دوغسو تاغني مرومالك أفاقنيا مودغندو لكوالاك سبرو كوخنزي مودغندو توم مانا أم خروبة كل جنو دولخو غلارا بابيادغني ودلو am gabara mirsi kuma mardua luljaye lawasa halife birala birala ko khongar in mudgune ko khonzinya shigef mohammed musa sarq imar humdala ndel tronya ro itrene ro sur yu carfine na profoin bar dubri yo sur car machine ba sala dure quartier zafaye tarbein marhum ko nya ahmed ramadan marumale ka faqnya modgundele ko wala khrek sobur mifsin koy balakh in kokozi abakar ramadan abdul karim ramadan harun ahmed annur abtenya ramadan mohammed jibrin yusuf ibrahim mohammed harun annur adam mohammed adam mohammed adam abdullah jime yaya mohammed umar jibrin harun ahmed abakar yusuf idris mohammed harun halime ahmed Rahma Abdullahi Rakhaye Harun Hawa Ramadan Zainab Bashir Dok in marhume Rignamat Utunjamena Kokonzi Rondongde Utunkawo Ngoro Ramadan Abdullahi Blama Idris Ramadan Abdullahi Ramadan Khadija Ramadan Kaltuma Ramadan Rignamat Utummangam Amkaruba Kaltuma Abdullahi Ternangde Utummamil Klarbi Sudine tiyo in munre wrondre amat ramadan duguso taga tagro ro ahde ro suryo nafrufoin bar dubriyo suri kar machine jamene nani kokonzi modgondo tumma ngam kharuba kol jono tolko galara babiat gne udulu am gabara mirsi kuma mardua seriam lubia seriam gader duljaye lawasa alife birala ngar shigefa in mudgune shigef mohammed musa troningen do tum biralene sarq imar humdala ndel tronya ro itnene ro suri car fine navrofoin bar dubri ot suri car machine bahat sal dure quartier zafaye tarbein marhum konya amad ramadan marhumalaka afaqnya modgundelak wala khrek sobr inna lillahi wa inna ilayhi rajiun

شكرًا دكتور خرج جاد شكرًا يوسف عبد الرحمن محمد وتنقل كابين تكنيكتي تك تك تك تك تماخ ناشي يوخو نشر سنه بلاق سنه ريسي درن دلا كمان سك كم شوت كتي نابزين تروني إنرو إتنين نرو سيري كارفني نافوفين بار دبريوت سيري كارمشني katak bindala lenjeme de turartar sarne lionel nomengar ko ke sek jingi ngam rasila fe kogi kogi sing saram timan failer jo besada bda ati kumra cabine technique

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج صدى الرئاسة الذي يأتيكم من إعداد وتقديم الإدارة العامة للإعلام برئاسة الجمهورية. ويسعدنا أن نناقش في هذه الحلقة بداية العام الدراسي 2026-2027 وما يعنيه قطاع التعليم من ندرة البنية التحتية والتحديات المختلفة، إضافة إلى مواضيع مهمة تتعلق بتوفير المياه في ولاية لوغون الغربي. الآن إلى أولى فقرتنا لهذه الحلقة مع التجاني مصطفى مهدي في موجز الأخبار.
1: تتواصل الزيارات المفاجئة لمشير تشاد محمد إدريس دابي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية، حيث قام في 15 سبتمبر 2026 بزيارة تفقدية إلى مخزن الهيئة الوطنية للأمن الغذائي. وتأتي هذه الزيارة في ظل قلة الأمطار واحتمال تراجع الإنتاج الزراعي، وتهدف إلى الوقوف على حجم المخزون من الحبوب والاطلاع على مدى جاهزية الدولة لمواجهة أي نقص محتمل في المواد الغذائية. كما تندرج الزيارة في إطار طمأنة المواطنين إلى أن الدولة تتابع الوضع عن كثب وتبذل قصارى جهدها لضمان الأمن الغذائي وتجاوز الظروف الناجمة عن احتمال انخفاض المحصول الزراعي هذا الموسم. وخلال الزيارة أكد مشير تشاد محمد إدريس دابي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة أن البلاد اتخذت إجراءات استباقية لضمان توفير المواد الغذائية، كما دعا تجار البلاد إلى عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار. وفي ذات السياق كتب مشير تشاد محمد إدريس دابي إتنو على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قائلا: في مواجهة التحديات المناخية الراهنة وفي ظل شح الأمطار التي شهدناها هذا الموسم، فإننا نبادر منذ هذه اللحظة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتعزيز صمود أمتنا وترسيخ مرونتها. وبهذا الصدد أصدرنا توجيهاتنا الصارمة إلى الحكومة للعمل بمنظور استباقي لتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والتحرك بأقصى درجات السرعة والفعالية على الصعيدين التجاري والمالي، تحسبا لأي تداعيات قد تنجم عن شح المحاصيل والمراعي وضمانا لإدارتها بحكمة واقتدار. وأكد مشير تشاد التزام الحكومة الراسخ والوقوف الكامل وتعبئة كافة طاقات الدولة إلى جانب المواطنين والمزارعين والرعاة للاستجابة الفورية لكل ظرف طارئ.
0: نقترب من بداية العام الدراسي 2026-2027، بداية هذا العام والتي تجيء بعد إصلاحات كبيرة في مجال التعليم وتفعيل الثنائية اللغوية في جميع المؤسسات التعليمية. نرحب بالمستشار الفني لرئيس الجمهورية في مجال التربية والتعليم السيد أحمد يوسف طاهر للحديث حول هذه الإصلاحات وما هي التحديات التي تواجه تطبيق هذا النظام الجديد في التعليم التشادي.
2: بالنسبة للسنة الجديد الدراسي اتخذت الحكومة جميع التدابير التربوية والإدارية واللوجستية بالنسبة للوجستيك مع الإقرار استمرار بعض التحديات المرتبطة باتساع النظام التعليمي وتمثل الأودة المدرسية أيضا خطوط في الاتجاه ترسيخ رؤية المدرسة الثنائية اللغة ما يخدم الوحدة والتماسك الاجتماعي. وإن شاء الله كل شيء جايز الحمد لله، الآن باقي إن شاء الله التلاميذ يكونوا في الفصول. نشكل تعليم الثنائية اللغة إصلاحا حقيقيا لا يمكن تنفيذ بين أشياء والدهاها، إنما عملية تدريبية وتشاركية تمتلب تحديدا دقيقا. طبعا اليوم يعني في تشاد نحن فيها مدرسين طبعا كثيرين مؤهلين قادرين على تنظيم التعليم الصناعي، وأكد أن لا يزال هناك القصر في المعلمين صناعي اللغة، لكن ذلك لا يشكك في جواري الإصلاح الثانوية اللغوية النظامية التعليمية بين الاعتبار. دي الحقيقة. والآن يمكن الوزارة بعمل شيء نقول التست بالنسبة للجهوات لأن بكل المسائل نحن عندنا تقريبا 4000 فصول بالنسبة للابتدائي ولا الابتدائي سبين. لكن لأن ما يمكن علينا يعني أن وفى 4000 مدرسين هذا السنة ليكون في المدارس. ما حكومة قادر والآن يعني في شيء اللي بسموه تيست بيلوت يعني زون بيلوت في المعلمين باللغة العربية والمعلمين باللغة الفرنسية يكونوا في المدارس إن شاء الله ونشوف يعني نتيجة. في حاجات تانية في التعليم للمعلمين وكل شيء والحكومة عندها استراتيجية بالنسبة للمشاريع التربوية ونحن قاعدين في هذا النظر. وفي طبعا البرنامج السياسي للرئيس المشير محمد إيدي بيتنو وفي هذا البرنامج يعني فيها نقطات يعني مهمة ولكي نحن إن شاء الله يكون تطبيق هذا النقاط للتعليم. فيها مشاريع كثير وحكومة في المشاريع للبنية التحتية والآن نحن عندنا من خلال 2026 إلى 2028 فيها برنامج للبناء تقريبا 4000 فصول بتشهد وإن شاء الله يعني كل شيء بوقته. والآن الشيء المهم كيف المدرسين يكونوا في الفصول وكيف التلاميذ يكونوا في الفصول والتعليم يبدأ. وبالنسبة للاستثمارات هذا إن شاء الله حكومة بقدرتها مع البارتنير اللي شاركوا معنا فنيين يعني عندنا برنامج خاص فيه مشروع يقوله بارايب فيه مشروع واحد بيقوله بري ويقوله سمارتت. هذا المشروع السمارتت فوق البنك الإسلامي صندوق سعودي للتنمية عندنا برنامج يعني استراتيجيا بالنسبة للبنية التحتية فصول إن شاء الله يكون في تشات ولكي كل الأولاد يكونوا في الفصول إن شاء الله وخطوة بالخطوة. أود قبل كل شيء أن أقدم تحية تقدير لجميع المعلمين التشاديين على انتزاع منهم اليومي ومصاحمتهم وأوجه شكري أيضا لأولياء الأمور على دعمهم المستمر. وأخيرا أتمنى لجميع تلاميذ تشادي سنة دراسية ممتازة ملئة بالأمل والانتباه والنجاح.
0: مشاهدونا الأفاضل نأخذكم اليوم في جولة إلى ولاية لوغوني الغربي ونسلط الضوء على جهود الحكومة

0: الحصول على مياه الشرب تحديا أساسيا لسكان ولاية لوغون الغربي، رغم التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة من خلال إنشاء خزانات وشبكات مياه وإعادة تأهيل عدد من المنشآت القائمة. وتتراوح نسبة تغطية خدمات مياه الشرب في الولاية بين 60 و50%، ما يعني أن مئات الآلاف من السكان لا يزالون يفتقرون إلى مصدر مياه آمن وقريب من مساكنهم. وتضم الولاية نحو 94 نظاما لإمدادات مياه الشرب، معظمها يعمل بأنظمة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، فيما تصل نسبة المنشآت العاملة بكفاءة إلى نحو 94%. ومع ذلك تواجه بعض المنشآت أعطالا تتعلق بالمضخات وتسربات الشبكات ونقص الوقود، إضافة إلى تحديات في الإدارة والصيانة. وفي المناطق الريفية تعتمد المجتمعات بشكل رئيسي على المضخات اليدوية، ويبلغ عددها نحو 1471 مضخة، غير أن حوالي 43% منها غير صالحة للاستخدام أو تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، بينما تجاوزت أكثر من 60% من عمرها الافتراضي البالغ 10 سنوات. ورغم هذه التحديات تحققت نتائج ملموسة في عدد من المناطق، ففي بينمار عاصمة مقاطعة دوجي ساهمت إعادة تأهيل مياه في تحسين إمدادات المدينة، كما تعمل منشآت مماثلة بكفاءة في تالا واحد بمنطقة بنوي ومبل كبرى. وتعكس هذه المشاريع التوجه نحو تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، لا سيما المشروع السابع من برنامجه السياسي والذي يتعلق بتوفير المياه والطاقة للجميع، بحسب ما أوضح عنه مندوب المياه والطاقة بولاية لوغون الغربي السيد نانغا يانغا ريتشارد. وتؤكد الأرقام حجم الجهود المبذولة، ففي عام 2025 و2026 تم حفر 206 بئر من أصل 250 بنسبة إنجاز تجاوزت 82%. وقد ساهمت في هذه الجهود برامج ومشاريع عدة، من بينها برنامج سان الممول من الاتحاد الأوروبي ومشروع بايبا، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى. ورغم التحسن الملحوظ لا تزال الحاجة إلى المياه تتزايد بفعل النمو السكاني والتوسع العمراني، خصوصا في مدن مثل بينمر. لذلك لا يرتبط التحدي بتوفير البنية التحتية فقط، بل يمتد إلى ضمان استدامتها وحسن إدارتها وصيانتها وتوفير قطع الغيار ومراقبة جودة المياه وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبكتيريولوجية. أما محافظ مقاطعة دوجي عبد الرحيم محمد أبكر فيؤكد أن المحافظة تشهد نموا سكانيا كبيرا، وهو ما يستدعي توجيه الأنظار نحو الحاجة إلى هذا المورد المهم.
1: في لنشاتو في وقت فات في ماتين للسوسيتي، والسوسيتي دي قد صعوبة ما تقدر تشغل بعد دبتان أنتو لسوسيتي آخر. الحمد لله من شالات ده في لن ألمي قايد، لكن ما بتم السكان. بينما في الوقت السابق ناس أشياء، لكن هسا السكان بقوا كتار، الشاتو الواحد ده ما بتمه أسا يملو مرة واحدة در سايتين ده ببقى ما فيه. دونك نتمنى شاتو آخر يرنفسر الهيلة دي بيقت مديرية. دونك الفوك اللي النطر شاتو يجيبو يرنفسر الشاتو القايد.
0: بهذا قطعت ولاية لوغون الغربي خطوات مهمة في تحسين الوصول إلى مياه الشرب، لكن تحقيق تغطية شاملة ومستدامة يتطلب مواصلة الاستثمارات وتعزيز أنظمة الصيانة والإدارة، بما يضمن وصول المياه الآمنة إلى جميع السكان. بعد ترجمة هذه الالتزامات على أرض الواقع، تنفس العديد من سكان المدن والقرى بولاية لوغون الغربي الصعداء، ولسان حالهم يقول شكرا لرئيس الجمهورية على هذا الاهتمام، بل ويطالبونه بالمزيد. نتابع آراء المواطنين في ولاية لوغون الغربي.
2: بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية، فمع كل المدن والقرى التي يشرف عليها يعد قراره بتوفير المياه لمنطقة ميكاب

0: مصدر فرح كبير لنا.
1: في تالا اثنين يعاني سكان معاناة شديدة، وقد استجاب رئيس الجمهورية لندائنا، وبفضل المياه التي وفرها تمكنت زوجاتنا وأطفالنا وحيواناتنا من إرواء ظمائهم، ونحن ممتنون له.
2: المي الجبلنا ده بشعر عديس لنا وفكر لو أنا وقاي في لنا ننتو شكرا كتير اللي ندورو باتن أقدا اللي رنفرسي قدرنا شاتورة ما قا يمشي بكان الركولير ما قا يمشي دين اللي يدل اللي أنتنا مش لجروب كي كان رنفرسي لنا بجروب ولا ببانورة ده يبقى لنا حالو المي لا سرا قاي لكن كاباسيتينا نرى فابل مرة كانوا بومبي ب 10 13 بالمي كامبر بس ده بس تابع انا بوبولاسيون انا دوجي
3: كدك من غدوبي ده جو باسيون تو جين لا جدا 15 كيلومتر بعدين كمان كاي.
4: في السابق كنا نضطر الى قطع مسافه لا تقل عن 15 كيلومترا للحصول على مياه الشرب، واحيانا كنا نضطر الى شراء برميل من الماء مقابل 2000 فرنك افريقي للحصول على كمية قليلة من المياه. وخلال موسم الأمطار كنا نعتمد فقط على مياه النهر للشرب، مما أدى إلى انتشار الأمراض بشكل كبير. أما اليوم ومع توفر المياه من الخزان فقد تغير الوضع بشكل ملحوظ.
5: في فقرة نظرة الفريق نعود مجددا إلى موضوع التعليم، ولكن هذه المرة نقف خصيصا على غياب البنية التحتية المدرسية بولاية لوغون الغربي رغم الجهود الفردية والحكومية. خالد موسى الحاج يرصد لنا أوضاع المدارس بالولاية وما تعانيه من غياب شبه كامل للبنية التحتية.
4: مع اقتراب كل موسم دراسي تستعد الأسر التشادية لاستقبال أبنائها في المدارس، ففي الأسواق يسارع الآباء إلى شراء الدفاتر والأقلام والحقائب والزي المدرسي، بينما تشهد المؤسسات التعليمية حركة متزايدة بسبب التسجيل وإعادة التسجيل. قد تكون هذه الفترة مرهقة لكثير من الأسر، لكنها تظل خطوة ضرورية من أجل ضمان حق أبنائها في التعليم، غير أن الأمر يختلف كثيرا بالنسبة إلى سكان المناطق الريفية. ففي مركز إداري تابولا التابع لمقاطعة دوجي بولاية لوغون الغربي تبدأ معاناة الأسر قبل شراء الأدوات المدرسية أو دفع الرسوم الدراسية. فهنا السؤال الأول هو أين سيدرس أبناؤنا؟ في مركز إداري تابول يضطر الأهالي إلى بناء الفصول الدراسية بأنفسهم، كما يقومون كل عام بإصلاح ما يمكن إصلاحه، يصلحون الأسقف المتضررة ويدعمون الجدران المتصدعة ويحاولون الحفاظ على ما تبقى من المباني المدرسية. لكن عندما ينهار مبنى بالكامل كما حدث خلال موسم الأمطار 2023-2024 لا يجد الأهالي خيارا سوى إقامة أماكن مؤقتة من القش لاستقبال التلاميذ، مباني بسيطة لا تتوفر فيها شروط الفصل الدراسي الحقيقي، لكنها بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال تظل المكان الوحيد الذي يمكنهم فيه مواصلة الدراسة. رئيس السلطة التقليدية في تابول جيكولمباي رومي يعرف هذه الظروف جيدا لأنه يعيشها عن قرب.
6: المباني التي ترونها هنا هي ثمرة جهود أولياء الأمور إلى جانب الجهود المشتركة للسكان، فقد نظمنا حملات لجمع التبرعات وقمنا بأنفسنا بصناعة الطوب كما ترون ما تبقى منه هناك من أجل بناء هذه المباني. لكن مع بداية كل عام دراسي نضطر إلى مطالبة سكان القرى كل قرية على حدة بجلب القش والأخشاب لبناء مظلات مؤقتة تستخدم كفصول دراسية وتوفر مأوى للتلاميذ، وهكذا ندخل في دورة متكررة لا تنتهي. وكما ترون هذه المساحة كانت تضم عددا من المظلات، لكن بما أننا في فترة العطلة فقد أزيلت جميعها، ومع حلول شهر أكتوبر وبدء العام الدراسي سنضطر مرة أخرى إلى القيام بالجهد نفسه من جديد. وما نرجوه من السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو أن يتطلعوا على وضع ثانويتنا وأن يساعدونا في بناء عدد من المباني المدرسية حتى نخفف من معاناة السكان والتلاميذ الذين يضطر بعضهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسة. فهذه المؤسسة موجودة منذ فترة طويلة لكننا لم نتمكن من الحصول على تمويل أو مساعدات كافية لتطويرها.
4: ولا تقتصر هذه الصعوبات على تابول وحدها، ففي عدد من مناطق ولاية لوغون الغربي تواجه المدارس مشاكل مشابهة، من بينها تهالك المباني ونقص الفصول الدراسية وغياب المرافق الصحية، وكل ذلك ينعكس بشكل مباشر على ظروف تعليم الأطفال وعلى جودة التعليم. ومع ذلك فإن واقع التعليم ليس واحدا في جميع المناطق، ففي المدن والمراكز الكبرى شهدت البنية المدرسية بعض التحسينات من خلال بناء مدارس جديدة وتأهيل أخرى وتجهيزها في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية. أما في المناطق الريفية فما زالت الاحتياجات كبيرة، فبعض المدارس تفتقر إلى الفصول الكافية وأخرى تحتاج إلى إعادة تأهيل، فيما لا تتوفر في بعض المناطق أصلا منشآت مدرسية مناسبة. وهذه هي الصورة التي تسعى خلية متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية إلى الوقوف عليها ميدانيا، فالهدف هو معرفة واقع المدارس كما هو والاستماع إلى العاملين والسكان ومقارنة ما تحقق على الأرض بما هو وارد في التقارير. وفي هذا الإطار تجولت بعثة الخلية على مدى أسابيع في عدد من المقاطعات والمراكز الإدارية في ولايات لوغون الغربي، لوغون الشرقي، مندول وشارقي الأوسط للوقوف على واقع المشاريع والالتزامات الرئاسية. وهذا الواقع يعترف به أيضا المندوب الولائي للتربية الوطنية وترقية المواطنة في ولاية لوغون الغربي جيكولا جيكولدينغاما.
1: في مدينة مندو لا تزال هناك بعض المباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وهي تشكل مخاطر على الأطفال. أما في معظم مناطق الولاية فالحاجة الأساسية تتمثل في إعادة تأهيل المنشآت القائمة وإنجاز أسوار لحماية المؤسسات التعليمية. لقد استثمر رئيس الجمهورية كثيرا في إقليم لوغون الغربي ولا سيما في مجال البنية التحتية المدرسية، وقد أنجزت بالفعل مباني جيدة، لكنها تحتاج اليوم في بعض الحالات إلى أعمال إعادة تأهيل، وهذه جهود نرحب بها ونشجع عليها ونقدر ما تحقق، لكن لا يمكننا القول إن الاحتياجات قد انتهت، فالأهم هو الاهتمام بالمناطق الريفية حيث يبذل أولياء التلاميذ وجمعياتهم جهودا كبيرة لبناء فصول مؤقتة أو محسنة، وفي كل مرة يأتي العام التالي فتتضرر هذه المنشآت أو تقتلعها الرياح فنضطر إلى إعادة بنائها من جديد، وهنا تكمن الحاجة الحقيقية.
4: وهذا الالتزام يشمل جميع أطفال تشاد، أطفال المدن وأطفال القرى وأطفال المراكز الحضرية الكبرى وأطفال المناطق النائية. وقد أكد مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة في برنامجه السياسي أن إصلاح التعليم يمثل أحد محاور العمل الأساسية، فالمشروع الرابع من البرنامج يحمل عنوان إعادة بناء النظام التعليمي ووضع خطة طموحة للشباب والرياضة، وينص الإجراء رقم 28 على توفير تعليم جيد لكل طفل تشادي، وهو التزام يفترض أن يشمل جميع الأطفال دون استثناء سواء كانوا في المدن أو القرى، في المراكز الكبرى أو في المناطق النائية.
5: نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تقترب ساعتنا الآن إلى 56 دقيقة بعد 5 مساء هنا داخل مباني أناما. أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا اليومسية اليوم الاثنين 10 من ربيع الثاني لسنة 48 و400 للهجري، الموافق 2026. المستمعون الكرام، كالمعتاد فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم الصحة في المجتمع. المستمع الفاضل يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابن موسى، ومساعدة الفني المهندس جابوا غافرييل. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما هنا داخل مباني الراديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة السادسة والتي تقدمها الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. بساطة الجمهورية تنظم قاولة مستديرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام، ورئيس الوزراء سفير اللامايهالينا يثمن روح الحوار الصريح والفعال ويؤكد بأن حكومته جعلت من السلام أولوية مطلقة. وعقب قرار العفاء الجمركي عن المواد الاستهلاكية الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، الأمين العام للمجلس الوطني للنقل محمد نور أبكر يشيد بالخطوة. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. استقبل رئيس الوزراء السفير اللامايهالينا بمكتبه ظهر اليوم استقبل المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى المنسق المعني بحالة السودان مامادو ديام بالدي، وتباحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلاد والمفوضية، لا سيما تحسين أوضاع اللاجئين في شرق البلاد. ماني علي وتفاصيل المقابلة.
2: تناول اللقاء الجهود التي تبذلها الحكومة في استقبال اللاجئين وتوفير الحماية والمساعدة لهم رغم شح مواردها، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق مع المفوضية وشركائها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة ودعم المجتمعات المضيفة. واستمع معالي رئيس الوزراء سفير اللامايهالينا باهتمام إلى أرض المسؤول الأممي حول أوضاع اللاجئين في شرق البلاد والتحديات الإنسانية المتزايدة التي تواجههم في ظل استمرار تدفق الفارين من النزاع. وعقب استقباله أوضح السيد مامادو ديان بالدي المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى والمنسق المعني بحالة السودان أن زيارته إلى تشاد تأتي في إطار مهمة ميدانية استمرت 5 أيام في شرق البلاد، وذلك للوقوف عن قرب على أوضاع اللاجئين والتحديات التي تواجههم. وعارب أن تقدير المفوضية ومنظومة الأمم المتحدة عموماً لسخاء الشعب التشادي والسلطات التشادية في استقبال الفارين من النزاع في السودان، مشيرا إلى أن الزيارة مكنته من الاطلاع على أوضاع النساء والأطفال وكبار السن من اللاجئين. وتؤكد هذه الزيارة أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة التشادية وشركائها الدوليين لتعزيز حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة ومواجهة تداعيات الأزمة السودانية.
1: وبإشراف من رئيس الوزراء السفير اللامايهالينا نظمت وساطة الجمهورية احتفالا صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام. كان ذلك بحضور عدد من المدعوين من بينهم الزميلة نعمات حامد التي وافتنا بالمزيد.
3: في أجواء سادها الحوار والانفتاح، احتضنت قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي جاء تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان كل يوم. افتتح المناسبة المنسق الوطني لمنظمة الأمم المتحدة فرانسوا باتلينغايا، ذكر فيها الحاضرين بأن مسألة السلام واحدة من أهم الركائز في بناء النسيج الاجتماعي، وأن المسؤولية لن تقف على المؤسسات فحسب، بل تمتد لتشمل مشاركة المجتمع والمعنيين في السلام. وعقب وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو أن السلام لا يعني غياب النزاعات فحسب، بل تحقيق العدالة والإنصاف بين المواطنين، والتي تأتي في صميم مهمة مؤسسة الوساطة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الخارجية لضمان الاستقرار الإقليمي والمحلي. المناسبة توجد بطاولة مستديرة رفيعة المستوى جمعت عددا من الفاعلين الذين لهم دور في استدباب السلام، وقدموا رسالة تفضي إلى الحوار والتسامح وتعزيز التماسك الاجتماعي. في ختام المناسبة يقول رئيس الوزراء اللامايهالينا أن السلام مسؤولية الجميع ابتداء من المؤسسات ومن ثم إلى المواطن، ومن أنجمينا إلى أقصى الولايات، وأن الحكومة ستضع التوصيات في عين الاعتبار، خاصة المنبثقة عن هذا المؤتمر، وتترجمه على أرض الواقع، مسمنا بذلك روح الحوار الصريح والفعال، مؤكدا أن حكومته جعلت من السلام أولوية مطلقة.
1: وفي حديث صحفي أشاد الأمين العام للمجلس الوطني للنقل التصدير الصناعة والاستثمار بكات محمد نور أبكر أشاد بالتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة آثار تذبذب هطول أمطار خريف هذا العام. وعدف
4: نحن التجار عن الشاد وخاصة التجار عن الأسواق، التجار دول رهبوا بالخروج عن الرئيس الدولة وقالوا نحن فرحانين رئيس الدولة بنفسه مرق وقال خلي يد المأكولات للناس المساكين مجانا. لأجل ذلك الكونيت ما قاد ورا اليوم في نقطة الصحافية ده داير نقوله للرئيس الدولة وللسكان، يعني منظمة عن التجار المستوردين المأكولات كل السلع، كم ريز كم خلة كم دهن كم لبن المكروني واجب ذلك، وخاصة دخن والأشياء ننتج في بلدنا كمان تجار بقولوا كي الكونيت مستعيد، واجب من رئيس الدولة وواجب من الحكومة، والكونيت بقول كي وبدري كان عنده نظام سما الدكاكين المباركة، والنظام ده تقريبا اليوم 15 سنة مجرب عند الكفاءة وعند الخبرة عشان يوزي المأكولات في 22 أقاليم ونجمينا يقدر يوزي لهم المأكولات المذكورة بأرخص ثمن ولكل السكان.
1: عقد رئيس الصليب الأسرق التشادي جومتا تاو أناتول مؤتمرا صحفيا تناول فيه خطورة تناول المشروبات الكحولية وتأثيرها على صحة المواطنين. هذا المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمقر الصليب الكائن بهيشك وبالدائرة السابعة للعاصمة جمينة حضره عدد كبير من الشركاء وممثلي جمعيات المجتمع المدني والمدعوين. محمد موسى أحمد طاهر وحيثية المؤتمر.
5: بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن تناول المشروبات الكحولية وما تشكله من خطر حقيقي على صحة الأم والجنين، وبهذا الشأن نظم الصليب الأزرق التشادي مؤتمرا صحفيا حول خطورة متلازمة الكحول على الجنين. في حديثه الأمين العام للصليب الأزرق التشادي ساماجي بانك تانو أوضح بأن للكحول القدرة على إتلاف بعض الأعضاء الحيوية في الجسم، إضافة إلى إعطاء القوة الغير حقيقية في تقدير القدرات، مما يدفع المتعاطي إلى العنف وارتكاب العديد من الأفعال بشكل مفرط. أما رئيس الصليب الأزرق التشادي إنغامبا تاو ناتول فقد تحدث عن خطورة إدمان الكحول خاصة لدى النساء الحوامل، وقال تلعب الأسرة والوالدين دورا مهما في التنشئة الصحيحة، إضافة إلى المدارس ورجال الدين، إلى جانب دور وسائل الإعلام والسلطات التي تعمل على سن سياسة الوقاية لحماية السكان من المواد المخدرة بأنواعها. هذا وقد تخلل هذا المؤتمر الصحفي مجموعة من المداخلات التي تركزت على أهمية تكثيف الوعي المجتمعي بغية الحد من ظاهرة إدمان الكحول.
1: إقليميا والبداية من مدينة أبش، حيث قام وفد من محافظة أبو قدام برئاسة المحافظ حبيب الدودو عزابي قاموا بزيارة ميدانية شملت عدد من المناطق التابعة للمحافظة بهدف تسوية الخلافات بين الرعاة والمزارعين. مراسلنا حماد داود حماد كان رفقة لمحافظ أبو قدام في هذه الزيارة وأفانا بالرسالة الصوتية التالية.
6: خلال الزيارات الميدانية استمع الوفد إلى انشغالات الرعاة والمزارعين في ظل الظروف الناجمة عن شح الأمطار وما ترتب عليها من تراجع في المراعي ومصادر المياه، إلى جانب المخاطر التي قد تهدد الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية. وشكلت الحملة مناسبة لتبادل الرسائل التوعوية، حيث عبر ممثلو الرعاة والمزارعين عن جملة من التحديات التي تواجههم، مؤكدين أهمية تنظيم حركة الماشية واحترام المراعي المساحات الزراعية والممرات المخصصة للرحال. من جانبه دعا محافظ محافظة أبو قدام حبيب الدودو عزبي إلى تعزيز التعايش السلمي بين الرعاة والمزارعين.
7: نظرا لضعف الخريف أنه مرقنا نجوب التسوية أنه ما يجي خلاف بين سيادة المواشي وبين سيادة المزارعين، وعلى ذلك قدمنا ندى خاص لسيادة الزراعة أنه يتخلوا من كل أراضي المواشي كأن مثلا منزال أو مرحال يبعدوا منها أو مشرح نموية، وسيادة المواشي يعني جنبوا من كل إبعاد من الزراعة.
6: وفي الجانب الأمني وجه المحافظ بتخصيص موقع للمراقبة الأمنية وسط المراحل بهدف متابعة الأوضاع عن كثب، خاصة مع تزايد حركة الرحال خلال هذه الفترة.
7: أي كروجة ما هنا مرحل، أي كروجة ما هنا منزل، نسوف فوق بوسة هنا سكرتي إلى ما المواشي دي كلها تمشي تتفضل من البلد.
6: ومع استمرار تأثير شح الأمطار على الزراعة والثروة الحيوانية، تظل التوعية والحوار والتنسيق بين مختلف الأطراف من أهم الوسائل للحد من الاحتكاكات وضمان مرور موسم عودة الرحل في أجواء يسودها التعايش والاستقرار. أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة أم التيمان قدم مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل المرحلة الثانية، قدم معدات عمل للفتيات التي شاركن في الدورة التدريبية التي نظمها المشروع بالتعاون مع منظمة باجا. مناسبة التوزيع حضرها محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا بشارة محمد صالح.
8: عقب الدورات التدريبية المكثفة التي استفادت منها الفتيات والنساء في مختلف المجالات من بينها الخياطة واللحام وتصفيف الشعر، والتي نظمتها منظمة سويت بليس بالتعاون مع منظمة أجي أرباز باجا، جرى توزيع معدات العمل على المستفيدات بهدف تمكينهن من تطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبنها خلال فترة التدريب على أرض الواقع وتعزيز قدراتهن على تحقيق الاستغلال الاقتصادي. وبهذه المناسبة أكد منسق منظمة أجي أرباس باجا محمد كثو أن منظمته بالتعاون مع منظمة سويت بليس تسعى باستمرار إلى الارتقاء بالقطاع النسوي وتمكين النساء من الاعتماد على أنفسهن اقتصاديا، داعيا المستفيدات إلى المحافظة على المعدات التي تسلمنها والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة. من جانبه أشاد محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح خلال كلمته بهذه المناسبة بما تقدمه المنظمتان من خدمة ومساهمة في تعزيز مجال التنمية ولا سيما في دعم وتمكين القطاع النسوي بمحافظته. والجدير بالذكر أن هذه الدورات التدريبية شملت المحافظات الثلاثة بالولاية واستهدفت تعزيز مهارات النساء والفتيات بولاية سلامات. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. بساطة الجمهورية تنظم طاولة مستديرة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي يوافق 21 من سبتمبر من كل عام، ورئيس الوزراء السفير اللامي هالينا يثمن روح الحوار الصريح والفعال ويؤكد بأن حكومته جعلت من السلام أولوية مطلقة. وعقب قرار الإعفاء الجمركي عن المواد الاستهلاكية الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير محمد دزدبي إتنو، الأمين العام للمجلس الوطني للنقل محمد نور أبكر يشيد بالخطوة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عبد الكريم عبد الله هنو، وفي التقديم محدثتكم الزوارة نور الفائق بمشاركة فنية من المهندس شوكبي غابرييل. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دحب. حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة وشيقة مع بقية برامجنا رفقة زميلي آدم صابون. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: المستمر الكرام، هكذا تابعتم النشر الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سيدة.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة، وسعيا من الإذاعة الوطنية التشادية للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال. يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني، صيدلانية وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، شكرا لكم على الاستضافة دي، ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
1: دكتورة، في البداية نحن في مجتمع التشادي عندنا كثير من الناس، الواحد لما يبقى مرضان ولا كده يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
2: بالفعل.
1: تشوفوا كيف ده عنده.
2: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بيقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت، كانت عندها حراره، الاعراض المعروفه، الحراره مثلا، القي، الاسهال، الاشياء دي لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصفه طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره المستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بالتان ترجع، وزيد على ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي، فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبه بنفسنا بذاتنا عن طريق الأعشاب. وده كمان من الأخطاء الشائعة. يعني مثلا فلان شالة هي الأشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى ليه أخير، ده نسبة كبيرة إن جات بالصدفة. في شيء في الطب كحاجة اسمها صدفة، يعني إنت تستخدمه ويجيك بالصدفة تتعالج فيقول لك شيلة، فده يعتبر كمان خطأ. إنت لازم لما يكون عندك حالة مرضية عندها أعراض كثيرة ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني إنك إنت تكون دكتور نفسك وأسرتك تكون دكتورة، ما بيبقى أنا استخدمت الدواء ده وبيجي لي أخير إنت كل شيلة، لا، لأن بعض الأحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده، فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الأشياء اللي إحنا كثير نستخدمها، مريض بيتعامل بها والبيئة المحيطة بها، لكن الشيء يعتبر من الأخطاء الشائعة اللي نتمنى عن طريق الآن السوشيال ميديا، الإذاعة المسموعة، الإذاعة المرئية، الناس يراعوا إن الدكتور هو اللي عنده الصفة المهنية إنه يشخص المرض، والتشخيص المرض ده ما بيكون إن الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء إجراءات بيعملها من تحاليل، من فحوصات، من بعدها بيشخص ذاك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الأشياء دي.
1: نعم، باعتبارك أنت أستاذة عائشة صيدلانية وخبيرة في مجال ده، هل الإنسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبية دي، هل في أمراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه؟
2: بيزيد عليها بالفعل. يعني مثلا شخص عنده إسهال، والإسهال في لما تمشي الصيدلية في أكثر من نوع من دواء، في مضادات حيوية، في مضادات للإسهال، يعني ما مضادات حيوية، هو دواء مضاد للإسهال، يعني بوقف الإسهال. لو كان أنت عندك مشكلة في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحالة. بعض الأحيان بيكون الإسهال ده لما أنت بتسوي ده بدلالة على مرض، أنت لما بتوقف المرض ده بقعد أراكن داخل الجسم. النقطة الثانية، النقطة الثالثة والمهمة جدا أن لازم الناس تراعيها، ده بعض الأحيان أنت لما تشيل دواء من دون وصفة طبية ويسكن لك المرض ده، المرض بتفاقم داخل جسمك، بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني إحنا في جهة الآن بنعالوا من ظهور حالات كثيرة لفشل الكلوي، والأسباب الرئيسية من ضمنها الاستخدام العشوائي لفترة زمنية طويلة للدواء من دون وصفة طبية، أو إنك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني مثلا نضرب لك مثلا، في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص، الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائية ونحجوها طويلة، لكن هو مرض لمرض البرص، بنأخذ تحت إشراف طبي قوي، وفي نفس الوقت الوصفة هنت الجرعة هنت مرة في الشهر. في شخص أنا بنعرفه شخصيا أخذ جد أبوه قاعد في الأقاليم برا، شاله من دكتور شكو دواء ده على أساس قال بخفف آلام العظام، دخل في مشكلة فشل كلوي. إن الدواء ده شاله كل يوم مدة شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء، وما كان في نادم بيقدر بيستشيره، والدواء تعرف إحنا ما عندنا مشكلة إن دكتور شكو دائما الدواء ما بيكون واضح، فما في نادم شافه ليه. فتخيل إن كان بيشيل دواء هنا برص، والدواء ده بنأخذ جرعة الرسمية في الشهر مرة حبة واحدة. فتخيل الشخص شاله مدة شهر كل يوم حبة. يعني دخل جميلة، دخل في حالة لا يرثى لها، لكن ربنا قدر لطف إنه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكلة. أنا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبة عرفتها. فهي إن دي شنو من سوء إنك أنت ما بتعرف المرض ده، لازم يكون تحت إشراف دكتور، والدكتور الدواء تشيله تحت إشراف صيدلي. يعني دي الأشياء المفروض إحنا كناس كوادر طبية نخدم في مجال الصحة، نوع مواطنينا، المواطن التشادي للفكرة دي.
1: ونين الآن طبعا قاعدين في موسم الخريف والأمراض كثيرة، هل الإنسان مثلا فلان ده بيجي مرضان وشال دواء ولقى عافية، نفس المرض ده إذا هو ذاته حسده بيشيل الدواء ولا أحسن يمشي يعمل فحص؟
2: إحنا هسا اليوم في شاد يعني في الفتره دي اكثر امراض معروفه عندنا البالي يعني الفتره الموسم الحالي من تقريبا من بدايه الخريف لنهايه الخريف المرض المعروف هو البالي.
3: نعم.
2: والعلاجات موجوده يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هننفونسيدار او دواء وقائي لمرض الملاريا تقدر تشيل احتياطا لك انت ولاطفالك، لكن ده ما انت شلت احتياطا فلما بيجيك المرض بيجيك اخف فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا انت قاعد في البيت تمشي لاي دكتور شكو تقول لي انا صغيري عنده حراره ينطيك دواء ووصفه طبيه كامله وتشيلها، ده غلط. يعني حتى الحراره كلها درجه الحراره داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيده، مقياس انه ينطي جرعه ابره في الوريد مشان يخفض درجه الحراره كلها درجه وحيدها. فاحنا بنختلط الحابل بالنابل. وانك تركب لي محاليل وريديه كلها لازم كنت تحت اشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض الصغير، مشيت لدكتور انطاني علاج ومشى معايا. المره الجديده الثاني مرضت على ولدي الاخر مرض نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط.
3: كثير
2: الا نعمل فحوصات. يعني اهم شيء ده تودي الطفل او المريض لدكتور، الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبه من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء اشكال الادويه ليش مختلفه؟ يعني احنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء تلقاه مثلا تلقاه المي، في دواء مكمل ليه تلقاها اقراص، في دواء مكمل ليه تلقى ابره في العضل او في الوريد. ليش؟ لان كل جرعه دواء وشكل دوائي عند حاله مرضيه بمستوى معين. يعني في مستوى معين تاخذ مثلا اقراص بس بيحل المشكله، في مستوى واحد الا تاخذ ابره مشان يحل المشكله. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع لتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
3: وكمان ثاني يعني هنا عندنا مشكله في جانب اخر كله، مثلا زوركين انتو دواء وقال له مثلا دواء ده صباح واحد وبالمساء واحد، هو كمان مرات ده بيشيف الباليكن تقيل ده بيشيل له اثنين
2: صح. ما ده كله بيرجع على النقطه شنو التشخيص، الاحساس اللي انت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حده المرض.
3: نعم.
2: لكن احنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجه اعلى من ده. يعني ده بتقول درجه عليا، في درجه اعلى من ده. الدرجه الاعلى من دي بنطوها الجرعه اكثر يعني او ضبط الجرعه بيرجع لي نتيجه التحاليل والفحوصات اللي اداها الدكتور. ولو انت الدواء شلته من دون وصفه طبيه ده فانت بتشيل بحيث انه بريحك، وبعض الاحيان ونسبه كبيره انك حتى لو شلته بالطريقه اللي انت هسه يعني مثلا هو ضاعف الجرعه العلاج ما بيجي. ليش؟ لان الدواء هو عباره عن شنو؟ الدواء عباره عن جرعه مضبوطه. يعني مثلا هسه المحاليل الدوائيه اللي تلقاها مثلا سيرو لما تشيل هذا هي لشخص واحد ولفتره زمنيه 3-5 أيام. طيب انت شلت زدت الجرعه، اول شيء سويت غلط في الكميه مش حتكون مناسبه مع الجرعه الزايده. لان الدكتور انطاك عبوه واحده، الا لو انطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعه. تو زي مثلا البنادول او البراستامول المعروف شائعيا ده ممكن تاخده في اليوم حبتين مده 3 مرات في اليوم. ما جرعه بتكون في المكان الامن كجرعه دوائيه، وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجه الحراره. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مده 10 يوم. ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لان خلاص ما دام الحراره مده 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مده 3 يوم ما

0: أنه دور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الآن من في ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو أعماله مكملة لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر آخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه شخص لعمل تحاليل معينة، ومن بعد التحاليل ما تصهر يعطي وصفة طبية. الفني المعمل أو الدكتور في المعامل الطبية هو المسؤول عن إنه ينطيك النتيجة من بعض الفحوصات اللي بيعملها، سواء في الدم، سواء حاشة أضان المستمعين في الخلاء أو في البول أو في مثلا اللعاب. أيوة. وفني التصوير سواء كان بيعمل لك إيكو أو راديو أو إسكانير من النتائج دي، هم بيعملوا تقريرهم الوجه للدكتور الطلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهها للدكتور ده، الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لأي مرض كان على حسب تخصصه. بعض الأحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي، نرجع لدكتور، تمشي لدكتور آخر. صح؟ ليش؟ لأن التحاليل اللي هو لقاها ده لقى إن الشيء ده ما تخصصه، أو مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب، أو ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام، أو يعني الحالات كثيرة. أو على حسب الراديو أو الإيكو مع التحاليل دي ما كلها بتكون في مكان واحد، لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني أو دكتور قد شخص المرض، تمشي للصيدلة الوصفة الطبية بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفة على حسب ما أعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور أنطاك الدواء تستخدمه كذا كذا، في أدوية لازم تنأخذ بعد الأكل، في أدوية لازم تنأخذ على الريق، في أدوية لازم تنأخذ في الليل، في أدوية لازم تنأخذ في نص النهار، على حسب نوع الدواء. الصيدلي هو بوجه الصيدلي دور الأساسي والفعال ده إنه ينطيك الدواء بجرعات الموزونة على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكلة جلدية بسيطة، تقول مثلا تساقط الشعر، التجميل، مثلا عدت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم، تجي هني انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دوري شنو؟ انا كصيدلي لا، الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده، لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل البند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده، لا هم لازم يكون مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائره الوظيفيه دي متاكد حيشخص مرضه بطريقه صحيحه، يتشخص مرضه بطريقه صحيحه وياخذ الدواء بطريقه صحيحه.
1: نعم. كذلك اننا يعني عندنا مشكله، يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض انه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 او صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده، ايضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحه الناس؟
0: باول عدم احترام الزمن والجرعه بيأثر اصلا المرض ما يبقى لي اخر. يعني مثلا لاحظ ان مثلا في شخص لو تسمحها في حتى في قعداتنا العائليه بيقول لك فلان شيل دواء عندي شهر وما بقى لي اخر، الدكتور ده ما شخصني. لا، هو الدكتور شخصك انت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور انطاك من كل علاج باكيت 2 2، انت مشيت الصيدلي يقول لي لا انطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم ان ممكن واحد يقول لك لا لو بقى لي اخر حتى نشيل الاخر، وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في ضمن الافكار، لكن ده ما صحي. انت الدكتور وانطاك علبتين من كل دواء 3 4 4 5 نوع، انت تشيلهم كلهم. تحترم الفتره الزمنيه اللي انطاك لها للعلاج، وتحترم الوقت هن الجرعات، وتحترم الجرعه. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبه هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين، لا ما بيبقى. انت من الصبح انطاك حبتين، عشيه حبتين، في الليل حبتين، تستحترم الجرعه دي. لو احترمت الفتره الزمنيه والجرعات والوقت هناهن وعمليه انت الاخذ اللي انطاها لك الصيدلاني فتره اسبوع او 10 ايام ما بيجي لك اخير، ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الاحيان مش الدكتور ما شخص مرضك، بعض الاحيان في يمكن انت حاجه واحده صفه مثلا عرض معين انت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور، والدكتور في التحاليل ما طلب تحليله، فده كله يعتبر تاخير. لا، رجعت للدكتور، الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما انت ترجع عليه بالبعض الاشياء دي. بعد ما تعمل الاجراءات دي يعني قاعد يعني زي تقول رقد ده بعد 5 يوم، انت بقيت اخير، حسيت بتحسن، لا ما نكمل، لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا انت عندك انفكسيون في اي جسم، يعني في ادويه مضاده للالتهابات انت استخدمتها يوم يومين بقى لك اخير، لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث ان الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتيه، حتى وجود الدواء يوم انت بتاخذه ده بنطي للجسم مناعه انه يقاوم شكل المرض ده. فاتمام الفتره الزمنيه للعلاج حتى لو بقى لك افضل، ده افضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعه للجسم، او بيتعرف الجسم على الميكروب، وبيكون انت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب، وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال، فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
1: استاذه عائشه يونس، انينا قاعدين في نهايه البرنامج، النصيحه الاخيره تقدمها للمستمعين، وانينا قاعدين في موسم الخريف، موسم هنا امراض، كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض وكي، واغلبيه ما يمشوا الدكاتره الا بس يشيلوا الدواء من عنده انفسهم. نصيحتك؟
0: نصيحه، اول نصيحه لي لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده، امشي للدكتور. مهما كان الوضع صعب، اليوم عندنا مستشفى الام والطفل، مستشفى سنترال، المرجعي، مستشفى تشاتشين، الشنواء، المستشفيات دي كلها موجوده فوقها الطواقم الطبيه اللي تقدر تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه اللي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك، حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها، فبتكون حتى لو المرض الملاريا بيجيك بحدته او البالي بيجيك حدته اقل، فشيل الاشياء دي احتياطا، حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل، فممكن تتصرف باشياء في البيت، يعني عن طريق الباراسيتامول الموجود في البيت، او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجي. يعني اليوم المحافظه على الاطفال في السنجي، ان يوموا في السنجي ده شيء مهم.

0: جدا. النقطة الثانية التغذية، يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بتغذية الأطفال. تغذية الأطفال ما معناها فروي وشنو، الإنسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات، وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن التشادي، احنا بنكون متحملين عليه، لكن ياكل الأكل الوجبات الرئيسية في وقت بالمتوفر عندك، بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق بأي برج ليك، بوتيرك، بموتوك، راكب كار، راكب تاكسي، الشارع، الأطفال في الشارع، في التراب، في الطينة، في الليل كل راغين في البعوضة. طيب وين المريض، كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما أنا لازم نسوي الإجراءات، سواء كانت طبية، سواء كانت طبية وقائية، أو في البيت كلها وقائية. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حدة أقل، وحيكون النوبة حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم، واحترموا الطاقم الطبي، بحيث من وظيفته من دكتور أو فني معامل أو دكتور معامل، لصيدلاني، لممرض، لإنفرمير، فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كلية.
1: إن شاء الله.
2: استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الخميني، مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجا ميرا. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وليد جناس، وفي الإخراج عبد الله يطوش، ومني في التقديم عبد الله يطب بخاري. لكم منا أطيب الهنا، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا.

0: مساء الخير بلا النجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين متابعونا في 23 ولاية وتشاديين قاعدين في الخارج، نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7 و15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الاثنين يوم 21 شهر 9 2026. ده كل كيف بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات انجينير بلين شوبي جابرييل، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروانا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كومينا ندوزم أرون دوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج. أنا اليوم أشي صوت المرأة التشادية باللغة العربية، متابعة سعيدة لا بواد لا فهم.
1: صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي مستمعين المسلمات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان مواعدناكم يوم الاثنين الفات، قلنا لكم إن شاء الله نتلاقوا معكم في أسبوع القادم. اليوم دوا الله وفق ولمينا معكم. ها اليوم كمان نكلموا فيما يخص الإيال والاستئمال عن التليفون. بعد من الإيال ده التليفون ده أمهاتهم ولا أبهاتهم باقوا أن تملي في إيدينهم، والواحدين كمان ما بقولهم لكن بنتهزوا الفرصة، كان الأب ما فيه ولا كان الأم ما فيه ده بيشيل التليفون وبيستعملوه، بيستعملوه كيف بكانوا ده يعني بينادوا أي نمرو سواء كمرة كبيرة كالراجل، يعني بيستعملوا التليفون ده بينادوا بيه بالنمرو ده، وبكان واحد يعني بيكتبوا رسالات يعني ميساج، ولا ميساج اللي بكتبوا يعني ما بليخ للنادي ما انتي كي رسلت لي، والواحدين كان بأزوك بالبيباش يناديك ويقتله يناديك ويقتله ده طول النهار إهيالا ده لب الليل يقوم يشيل ويبيبي يناديك، واحد كمان يهجي ويهجي لك كلام كيف كما لو ولا تعرف رتنين ولا تعرف كلام ده كيف ويقتله. ندوره نهجه للأبهات ولا للأمهات الانتماء الإيال اللي بيسونا فردا الأسباب ده يعني خلانا إشان نعزم السيدة، وهي كمان من جانبها ده يعني تقدم الوسيلة ده للجانبين للأم ولا للأبو ولا حتى للأخوان كله. الفئل الإيال قديم بفعله ده يعني نهجه للأهل شيء إشان يفكروا لإيالهم في النهاية على التليفون. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنية
2: زي ما ذكرت هسه مثل قلت الأولاد والتليفون الشيء اللي بفعله فوق التليفون ده يعني ندور وتكلم لينا فوق الشيء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتلفونات بعض المرات الناس بيقولوا شغل ده زمانه مجابة، والتلفون ده شفتيه هو سلاح ذو حدين، ما نقول لك التلفون هو شين مرة واحد وما نقول لك سمه مرة واحد، إن ده شغل فوق الخير كان وديته بخير تلقى فوق أجره، وإن ده شغل واحد تمشي فوق بيشر كل قاعد سلاح ذو حدين. وبالنسبة للأولاد الصغار هو سهي ألم التلفون ده بقى عام خلاص، بقى يعني ثقافة في أي بيت داخل في أي مكان داخل، يعني زول كاليوم ما عنده له تلفون في إيدنا ده مستحيل، ما في كان نادم برا كان نادم عاصمة كان نادم وين كله تلفون ده هو قاعد موصل. بالنسبة للناس الواحدين ده يعني بارك الله لهم كان عندك شيء تتصل طوالي بأخوك تكلم معاه ده كله خير من خيراته، عندك وصية في التلفون ممكن تكلمي، عندك بعض الرسائل برسول لك وكله كان هنخر كل تقدر تسوي. أما أنا بالنسبة للتلفون في إيدنا الأولاد يعني إيدنا الأيال ده تمهس أنين عندنا لنا مجموعة واحدة ممنوع فوق الزول ما يرسل فوق صورة وما يسيف يجيب شغل شين. بعد البنات والأخوات اللي عندهم إيال صغار بعد مرة كان قاعدين مثل دخلوا محل الإيالات بخفلهم بشيلوا التليفون ده خلاص بأسرده بوجه بجيبوا شغل آخر في المجموعة ده كله. يعني الأطفال الصغار أنت عندك لك تليفون ده كي ما تخلي صخير يستعمل التليفون، هاي والله أنا جماعة ساموهوني الصخير بس شالا وأنا ما كي مفروض أنت عندك تليفون كبير ده أحفظ فوق من الصخير الطفل، هم جنهم الإيالة الدقاق ده هم شيطان انا مشيت انا التليفون الا كان صخر بها بكل الم ده ما شاء الله التليفون خدت في ادانا ما بقى لان بقى ده بقى شغل هنا العصر خلاص بقى خلاص ذاته هنا العصر. فاذا كان صخر انت بشيل التليفون عندك بستلم التليفون كله وري يمشي بالعديل التليفون ده بيستعمله فيك وكان عندك صخير مراهق وانت التليفون تابعه ما تخلي ساكت الايام في النوم ما بنومه كن كن كن كن انت تنوم وتساهر الليل العيال قاعدين بعصر فوق ماماتهم ده قاعد بيسي شنو ما بنوم ابدا. فاذا انت ذات مفروض اننا كامهات وابهات نراقب ايانا ما خلنا نجيب لهم اله انا التليفون بس فضل شيء لان بقول لهم تليفونه ب 50,000 100,000 مليون ونقول لهم استعمله بمشي بودين في شر ما في خير. فاذا انت لما تنتسى خيرك التليفون ده راقبه بدون مراقبه ابدا ما يكون لانه سلاح ذو حدين وكان دخل ده عند اشياء واده بيدخلوا فوق السم في التليفون كله قاعد سم هنا للتلف فوق العيال والناس ما دارين عشان ده يعني تقدر لسخيرك ده توصيه والسخير هو التربية ذات بلعب دور كان عندك سخير متربي ومؤدب وبخجل وبخاف الله ده يعني الشخل الشين ده ما يقدره ذات يشيفة
2: لكن كان هدين ده كمانيني بأسره وانت ترد لهم نعم تسلمه يسلمك ورد يوقت يستحبلك ولأن الصوت كله الصوت هنا السخير ده هو بنقرف والصوت هنا الكبير كله بنقرف ما دامت هو يقول لك أنا ما في لأن أنت تدورة ولا أنا نادم كبير ده بطني يوقت الشيء ده بطن نفس اللي مرده بطني أسر ويناديك بيه
3: مفروض كان سخير نادى زول كبير عاقل وزول رد له يرجع يقول معلش أمي ولا معلش خالتي يعني مفروض يكون بالطريقة ده فهي الوهدين ده صفاتهم عجيبة مرة يعني قاعدين بالتلفون ده بيجربوا بالنمر مثل نمرك أنت ده أنت ما نمرك رخيصة نمرة كده
2: بس
3: في البرنامج ممكن يجي يجربه رقم كده أو واحد يجي من الصبيان ويقول مثلا صوت هذا عجباني خلاه تجي يقول يدور يتصل بك يعني حاجات ما أنزل الله به من سلطان واحدين يجيب لك نمرة آخر بس يجيك ما تعرف منه راس ولا قاعد يجي يتصل بك يقول لك ندور نسيب معك علاقة وأنا نوصي البنات الشباب خليهم يقروا من التليفونات اللي بيرسلوا بقول لهم ندور نعمل معك علاقة شنو علاقة أنت زول ما شفت بعينك تعمل معه علاقة في التليفون كم ضيع شباب بالطريقة ده الاخ العابر المسد ده بيضيقك يا شباب يا بنات الشباب انقروا هسه ده التليفون عنده سموم بقتل الناس فعشان ده عملوا حسابكم شديد حتى لو كان ولد وكان بنية كله. فإذا الولد والبنية لازم يكونوا عندهم أدب في الاتصال التليفون ده ما جابوه سيادة ذاته الصنوع ذاته ما قاعدين بسوا شغل مثل هالجن أنينا جابوا لنا ده بأملوا شيء البليغ بهم هم فأنينا رسلوا لنا في لب داخل أشياء كان نقتل يا الصبيان والبنات ما يعرفون كيتينا أنت الكبيرة ما تعرف هسا كان تلف لك شغل كل تنادي الصخير الصخير تقولوا فلان والفلان تعالي شوف التليفون والفلوب داخل ده خطير شديد مرة واحد فعشان ده نقول لك مراقبة هنا الوالدين ده لازم منه ما أنينا نقول صخير بس أنتينا تلفون أمشي فوقه وخلصت التدور كل سيف فوقه ساحر الليل حتى القراءة كله وهدين ده ما بيذاكر مذاكرة كله ما بيذاكر بقول في جخدي هنا التلفون وهدين كان كلمتهم يقول لك أنا عندي دفور أنتين تلفون كن دور نسي نشيف شخن وين ساكت دعاية
2: راغب يا الله مفروض ذكى يعني الصخير ذكى من كم سنة قبل تسلم التلفون
3: والله هو هسه ده هسه إيال 6 سنوات عندهم تلفونات إيال 8 سنة كل عندهم تلفونات قال لي أنا ده مراهق كل أنا ما ننتزسه إلا زلق عاقل إلا بنية تمشي الجامعة قبل تستعمل تلفون قال لي أنا ولا ثانوي لكن هسه من ابتداء عندهم تلفونات يجي الإعداد عندهم تلفون يجي الثانوي عندهم تلفون من الجامعة ده كان خلي. فإذا المفروض الابتدائي ده صخيرة في الابتدائي ده ما تنتي تلفون خليه يتصل بتلفونك أنت كان ولد يشيل هنا أبوه كان بنية تشيل هنا أمه ده من الأدب انت عندك صاحبة دورة تنادية قدر كده خلاص تلفون تنتي رقم امك هي كانت دورة تناديك وهو انت تنادي انت برقم امها له لكن بس صخير بس في ابتداء وتنتي تلفون ويجري وترى بخطك انا البرجف جيجيجيجيجيجيج ما بسوان كل البب كده برجف
2: رجافة انا خيانة اوين كمان يعني مثل كان بيحمدك يعني مثل دردك وانت برا من البيت والصخير قاعد مع حمدك تمسكي التلفون الاشياء اللي بتكون في لب البيت ده عشان تتصل بيك وتكلمك ليا كل وحدين امهات وحدين الدكتور القديم بيسو هل التربية النفر ده يعني لسه خير انت ما نقول لك اللي تدوري اوروكي لكن في النهايه ده ام بكر الصخير ده باسبك كيف مستقبليا ده
3: والصخير ما بعرف كذب والصخير كيف ما بعرف كذب وانا هنا ما نعلمه الكذب هو علينا ذاتنا هسه التليفون سواء كذابين انت راكبه في السياره عندك مواعيد ما اخذك يا سنين الو انت وين السيد نقول لك انا ترى دا كوني قريبه جنبك وانا لساني من بيتي ما مرق ده كله قاعد التليفون علماني شغل مثل دول عياذ بالله
2: ده كله نوعي انا كذب
3: انا كذب واحد ما صحيح انت قاعد في مكان انا لساني ما قمت بسيك شنو ما بعاقبك يا جماعه سامي هنا انا لسه ما قمت من البيت لكن هاي انا قريبه جنبك تقعد ترجف قريبة جنبها دانه هي ذهابها من بيتها ما قامت. وبعدين عندنا في الأيامات ده كمان شغل البنادو استعتدة البنات الشباب عندك ليك ضر ولا عندك ليك خصيمة ده تجي تخطي في الاستعتدة أغنية هنا لهن ولا تجيب ليك فنان بكلم كلام فشيح ولا ثم تداوس تدق المرة في التلفون تصوريها وتعرضيها تجيبها في الاستعتي قال ده هو قاعدين بدقوا لي فلانة ده نما انت زخرته والله أكبر العياذ بالله
4: الفيلم.
3: العياذ بالله والله ما صح ما تربية تشادية ما تربية أنا التشاديين أنا هنا التشاديين تربيتنا فرق أنا هنا الدين كان دين الإسلام وكان دين المسيح كل بمنعنا من الأمور ما تنفع ده يا جماعة خلينا قبنات ناس بالأخص الشباب فأنت كيف تعرض لأخوك تدق فوق وتعريه وتصوره وتخط في الإستاتي هل ده من الزوج ولا من الأدب ده ما صحي ذات أصله يا جماعة
4: يعني كده توصف مثل هي شجائتها يعني تشيفها قويتها كيف دقت على أخوتها
3: لا الله ما يدور ورسول عليه الصلاة والسلام كله نهى عنه ما صحي تتعاقب يوم القيامة أصير أنا ابن آدم ده كان أسرك بكلام كله ما توري لزول كيف لما تجي تكشف لزول تخلي عريان بس وتدق فوق وتصوره وتمرق تعرضه نعم أنت قلت بمزيك ده تربية والله ما يعجب وأني ناس نكلم في الأطفال لكن الكبار ذاتي بدور توصيف التلفونات حتى الكبار يدور توصيف التلفون ما بهذه الصورة التلفون أنا هنا جاب لنا عشان نستعمله جاب لنا نستعمله التلفون هنا أدب عندك اتصال تدور توصي زول تدور تتصل بأخوك عندك زمن تدور توري زول ده هدفه عندك قراءة تدور عندك بحث تبحث فوقه ده هدفه لكن ما خطيناها نكوننا نعروا الناس ونجيبهم نفوشروا فوقهم نزقرتوا ونفعلوا ونتركوا ده عيب وعار والله ما يجوز
4: وهي الحقة دي هل يوم من الأيام يعني حادث كان جاو بيجي فوقها نفس الودي وصورة ده يعني تهسك كيف
3: كما تدين تدان كما تدين تدان مثل ما تسير بسو فوقك انت ذات فإذا خلينا نحترم نفسنا عنين انك نقاوين تشاديات أصليات ما نسوا أمور الماء الشابه ده والتليفون ده زي ما قلت لك التليفون ده وسلاح ذو حدين بديك الخير وبديك الشر شيل خير أكتر من شر شيل خير وأترك شر تأجر فوق ذات لكن ما تتخلبت الأمور تسي أنت القلبك بدورة ما يجوز
4: وحتى وهدين كمانين يعني بيسوا بي الأنف أنت قاعد هنا والنادم الخاسم قاعد به هنا وهدك لسا قاعد فوق البيت أنت تتسلسلي وتوصفي حتى الساعة اللي بدور ممرك أنت تقوري وتجيبي وأنت بعدين تلميهم وتسي نفسك أنت برا من المشاكل كله في أوين وهدين قاعدين بيسوا شينا فرق والوهدين كان بسرقوا به السرقة
3: ده فتن
4: بيسوا بهدتوا مثل الشاي بداء وبتان بنادوا فوقها وأن باكر كمان النادم الآخر دي يعني باتصال أنا النادم لبس بوصفة ده هم بمشوا بالهبل الخمام ده
3: كل التجسس ما سمع ثم تاني الفتن ما سمع الفتنة ناعمة لأن الله من أيقظها أنت تشيل تلفونك عشان تفتن تشيل عشان تتجسس وكان في صحيح التلفون كان قاعد جنبك ما تفتح تلفون كان جنبك ونوصي حتى للأوين الأوين المزوجات ما أزواجهم في أوين كثير كان زوج مرق مثل ده ما في ده بجي بفتوله التلفون بفتوه بشوفوه فلو بشنو ده كله من كشف
4: النمر القاعدين
3: القاعدين والرسائل القاعد الأوين بفتوه أنا أزواجهم بشوفوه بقروه ده ذات من كشف الأسرار ما ممكن ما صحيح وحتى بعض الرجال كل قاعدين بفتوه أنا أوين بشوفوه عشان قالت ما ياتوه كلمة شنو ده كله ما سمح ممكن نتواصل بيناتهم فلانة وفلان يعني أنت ما تخونه أنا ما نخونه ما لي أنت تخافك أنا ما تكتب لي التلفون تفتشي قال شنو سوى شنو ده بيجيب مشاكل وبيجيب طلاق وبيجيب بيناتهم بغادة خليه الفتن ده خليه قد مدفونة آخر ما تجيب ذول ما في بالتفتخ تخليه تلفونه مثل دمس دوت تكشف عورة أخوك ما يجوز أبدا
4: ووهدين كمان حتى الباتيري بخيره انت مثل قعدت مثل ده قدر لفتي ولا تقومي وتجده هم بصلوا الباتيري ده وبيدخلوا لك الباتيري ما ينفع وبيدسليكي
3: ده سرقة
4: ووهدين كمان يعني بشولوا بنمر هناك ده ينتصلوا باتصال هنا مشاكل ويخلوه المشكلة عن باكر بتجي ليكي انت شان فردين ده كله جيدين ده كله لازم تحجي لين
3: أمور زيد هو ما بعيد ما خافي أن الناس ابن آدم ده مستحيل كيف في ابن آدم ما فيه أي شغل بدوره بيسي لكن الناس خليه تقوى الله سبحانه وتعالى كلامي أول وآخرة تقوى الله ده مهم أنت ما تتجسس ما تجي تخون ما تجي تفتن ما تجي تسي شغل الله ما بدوره ما لي أنت تنادي للزول بتلفونك وتخلي لك جريمة للزول الآخر فإذا مسؤولة منه يوم القيامة كان حس لبت كل يوم القيامة ربنا يسألك منه فعشان بنقول لك أمله حساب كل التلفونات ده كان إيال الصغار تسلمهم تلفونات فكروا لهم تابعوهم بصيفوا شنو بصوص شنو تعرفوهم وكان الأمهات الكبار تدور تتصلوا الاستاتيل هسه اللي جيتوا تفوشوا فوق وتخلط لك أمور ما ينفع ده غيروه كما خيروا بآيات قرآنية خيروا بشغل الناس يستفيدوا منا لكن ما تجيب لنا أشياء في التلفونات عشان تفتنوا بينك فوق
4: آخر وصية شنو يعني تقدمي للأبهات وللأمهات البابوء تلفون اللي إيال الدقاق وحتى ناس الناس الكبار كلهم يعني بيستعملوا الاستعمال على التليفون ده بطريقة يعني ما سمي.
3: والله آخر وصية لي ده حس جان الزمن حسنية التليفون ده من جد المرة مع الراجل هيجوا كل ما يندم كان جمس الدق عادين ده هي الراجل مشنقل بجقجة في تليفونه والمرة راجل موصل يدينا وتجقجة في تليفونه زول بيجيب خبر زول ما في عشان ده الوصايا كبر بقت ما في بيناتهم والونس كبر بقت ما في العلاقة بقت ما في بيناتهم كلهم ذهاب علاقتهم بقالوا في التلفونات يعني في يوم من الأيام ده هسه وقفانا بده وقفنا خلاص هدي بين المرأة وراجل كلها ما في ها ده أمور زي
4: إلا هدي في التلفون
3: إلا في التلفون أنت مشغولة والإيال كان إيال أم ثلاثة أربعة قاعدين في بيت زول بهج ما أخو ما في كلها بالتلفون جخ جخ جخ جخ جخ جخ جخ الأم تناجي زول ما بسمعك أخوك كان بيكلم لك أنت ما تسمع يعني جانا مصيبة كبيرة مرات خلوا وقتنا للأسرة خلينا نخلو وقتنا للأزواج ونشيل وقت للتلفون كله قاعد التلفون ما عنده هدوء عنده وقت أي وقت بس ابتلاءات بس كان أنت دنقرت فوق ده تقيل ما ترفع راسه فوق ما تكلم ما أزول بالأخص أنت جيت زيارة لي أنا في البيت جيت زيارة ده مسكت التلفون كمركت ثاني خلاص من سلام عليكم وعليكم السلام ثاني هي جماعة عندنا أنا يتأثر في التلفون كده كلام تقيلي والوقت تم يا جماعة مع السلامة أنا ماشي حتى منعانا من الكلام بيننا ذاته منعانا من الوصايا بيننا ذاته فنسأل الله السلامة إذا التلفون ده سلاح ذو حدين زي ما قلت لكم وللإيال الصغار ده كان عندهم تفكروا لما تخلوا لهم في إيدهم المر واهيك لما يمشي سخيرة ينسلخ وبالنسبة للمر مع الراجل كله مات له بالتلفون مرة وتنسل على العلاقة الزوجية ده الهي الزوجية هي علاقة مودة ورحمة ما تجسوا لك علاقات مع التلفونات وتخلوا الأوين قاعدين ينوموا كان من يشخروا ولا المرة كلها تخلي الراجل ينوم كان من يشخر وهي قاعدة في التلفونها ده ذاتها فكروا فوق الأوين الرجال نسأل الله السلامة والتلفون كمان هو يعني صحيح نستعمله للخير لكن الشركة ما خلينا نكس منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: شكرا بالكلمة الكلمة يعني نقول خلاص إن سمعت من الجانبين نظم لنا أبو بكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد نمرة الاتصال 95-45-28-65 ليلى سعيدة
1: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملي والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على والمم سي دول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة.

0: بدنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس الله عز النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبيط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الغمات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدني كل من رجالا يا رجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والمعلم طمان التجان دول رجالا كم من يالبنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنات البلام والجندو
2: مستمعين سمعت راديو تشاد في كل مكان نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم الشيء الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون هم داود موسى جبرين عند بكان في كارتية مشاقة سكسيون 3 Ilo 158, Ilo 6. Suleiman Zurgan, Inda Bakan Pikartia Rangaji, section 2, Ilo 26, Ilo 11. Hina Nasen, Saleh Hamid, Kartia Amsinene, section 3, Ilo 170, Ilo 11. Youssouf Ali Babikir, Kartia Amsinene, section 3, Ilo 170 bis, Ilo 22. Asseid Youssouf Ali Babikir, Ayman Kartia Amsinene, section 3, Ilo 170 bis lot 13 Abdraman Touka wa madame Asta Ali Biemi alitnene indum bakan fi lot 21 20 21 22 de fi quartier de Bazeno section 2 lot 81 Asseid Ahmed Zakaria Inda Bakan fi quartier Machaga, section 1, ilo 170, ilo 31. Saleh Hamid, quartier Amsinene, section 3, ilo 170 bis, ilo 3. Wa Youssouf Ali Babikir, de Nafsel Berag, quartier Amsinene, section 3, ilo 170 bis, ilo 2 ou 4. أخيرا كمان نفس الناسين صالح علي حامد كارتيام سنين سيكسيون 3 إلو 170 بيس لو 9 ويوسف علي بابكر كارتيام سنين سيكسيون 3 إلو 170 بيس لو 10 كلهم كي كان ما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون بلاما أباكوشا بلاما محمد تاكوشا الإمام حسن عبد الله الإمام هارون عثمان بلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول والأهل البيدين والقربين من الله المجاورات بكون أما بنظم احتفالها نمود الرسول صلى الله عليه وسلم وده ببقى بكرة يوم الأربعاء في كاتشونا المناسبة تبقى تهد إشرافنا منظمة النهضة الإسلامية الفرصة فضيلة الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي والدعوة عامة نكرر بلاما باكوشا محمد بلاما محمد تاكوجا الإمام حسن عبد الله الإمام هارون عثمان وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول الأئمة القونة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وإهلال المجاورات بكونهم منظموا احتفالها مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودببهم بكرة يوم الأربعاء في كاتشونا المناسبة تحت إشراف أنا منظمة النهضة الإسلامية في تشاد الفراسة فضيلة الشيخ أحمد تأيسى حسين العلوي والدعوة أما بلاخنا 40 هارون والشيخ إما جرم جبرين بلا محمد والشيخ إما بشير والشيخ إما وكل الأهل هنيهم ماضي وبلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفع الهلال المجاورات بكون صرغ إلى 40 يوم من المرحومة أمم وأخوتهم عند جقل بيت سيد السرة تبقى بكرة يوم الأربعاء في هميضي هلية بلامة محمد والشيخ إما في كانتون كدادة نكرر هارون والشيخ إما جرم جبرين بلامة محمد والشيخ إما بشير والشيخ إما وكل السكان الهميضي وبلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون صرغ إلى 40 يوم عن المرحومة أمم وأخوتهم عن جقل بيت سيد السرعة تبقى بكرة يوم الأربعاء في هميضي هلية بلامة محمد والشيخ إما كانتون كدادة بلامة هجي مريم هارونة باتور حسنة تخبر كل السكان بكون من اليوم ولقدام ممنوع شكمين التراب في هلية نقة القدم أي زول شكم ولي التراب والبلامة ما موجودة البيئة دي ما كويسة وأي زول عنده مكان في نقة القدم خلي بجي بأوراقة الرسمية من هنا لأسبوع واحد فات الموعد وما جاء سكر وقع في ألمي نكرر بلامة الجمارة مهارونة باتوري بلامة نقة القدم تخبر كل السكان بكونة من اليوم لقدام ممنوع شكمين التراب في هلة نقة القدم أي زول شكم عليه التراب والبلامة ما موجودة البيئة دي ما كويسة وناقصة وأي إنسان وهي تطلب من أي زول عند بكان في نقة القدم خلي بجي بأوراقة الرسمية الرسي حقة من هنا لأسبوع كامل فات الموعد وما مشى البكان ما في سكر في ألمي الساعة 7:09 نمشي قبل ما نمشي لمكنة الفن الإدارة أن راديو تشاد تخبر المسلمين القادمين بعيدين مرة واحد سود لهم نمرو 2 أنا إرتال وتيجو بقدروا بنادو وبكتب لهم البلاغات وبرسل القرص النمرو إرتال 69-54-23-37 تيجو 90-42-04-64-69 تكتبوا تنادو بكتبوا لكم وترسل القرص في النمرو 2 7:10 نمشي لمكنة الفن شوبي غابرييل الشاعر الكبير إبراهيم هدية خاصة للناس اللي جايين في مشاطيري يجيبوا كل الكارتيه مختلف الكارتيه أنا مدينة كوسير الكاميرونية ومختلف الكارتيه القاري الضواحي العاصمة نجمنا نقول لكم مساء جميل وحلو من غاديو تشاد وسلم على ما كان لما ما الصدايه والله ولا

0: أمبريم بقول فوق مساء الخير والحمد لله السلامة للديليجي جدة أحمد صالح من هرنجاجي وكنا لنا لباخونا سنة سقير هناك من سبكرا نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات والديليجي حامد محمد من كارتيه قلمي مساء الخير
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: سمعنا سماعة راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبو قدام، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الاثنين، بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم عشية، والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. الوساطة الجمهورية نظمت اليوم ملمة كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للسلام اللي بيعيد كل يوم 21 سبتمبر شهر 9، ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ما يهدينا في خلال ملمة كمان شكر في الخدمة السامحة والهوار الأديل اللي قاعد تسويه الحكومة الكان خطط السلام واحد من الأوليات في بلدنا الجد. بعد القرار الكان شاله رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو فيما يخص وقفان الأدوان من جيبين المواطن الأكل من الخارج، الأمين العام هنا المجلس الوطني هنا النقالين شكر في الخطوة اللي زمها القمة بها مارشال تشاد عشان يساعد المواطنين في كل الأراضي الوطنية. للعناوين وفي نشرة تلقوها أخبار أخرى. بمناسبة الاحتفال هنا اليوم العالمي للسلام المصادف يوم 21 شهر 9 سبتمبر، الوساطة الجمهورية بالتعاون مع المنظمة الأمم المتحدة كان اليوم الصباح نظموا هنا في العاصمة جمينة ملمة كبيرة في الصالة انت المؤتمرات في الوزارة انت الخارجية، هضر فوقها كثير من المسائل هنا الوزارة ان إدارة الأراضي ولا مجتمع ولا ممثلين هنا المجتمع المدني وكثير من المعزمين من السكان العاصمة جمينة. في خلال المناسبة كمان رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ما يهدينا قدم كلمة وأكدت فوقها بكونوا السلام ده شيء مهم في بلدنا الجات وهو بس الأساس عن الأمن والاستقرار. خلينا نسمع الكلمة رئيس الوزراء اللي كان ترجمها لنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: Le thème choisi cette année par les Nations Unies, investir dans la paix pour tous partout.
3: العنوان اللي اختارته الجمعية هنت الأمم المتحدة ده هو دعم السلام للكل وفي أي مكان. اليوم ده بذكرنا بكونه السلام ده هما بعلونك بس، لكن السلام ده بيستثمر فوقه وبخطط ليا وبخصص ليا ميزانية خاصة وبدعمه وبحمه وبحافظ ليا عشان الاستثمار عن السلام في وقتنا ده بنت نتائج عديلة ونتائج دي تكون قريبة من الآخر. وأيضا السلام يعني المقعد سواء بين مجتمعنا وأمني هنا أسرنا، والمدارس تكون فاتحة والأسواق أيضا مليانة بالناس البشر والببوء، ونحرت في زراعتنا بلا خوف. ده النتائج هنا السلام. بلدنا تشاد تعرف قيمة هنا السلام عشان البلد عاشت في كثير من المشاكل. عشان غياب السلام في تشاد ده البلد بتعرف قيمة هنا غياب السلام. والتاريخ هنانا القريب بس اللمانة بكونه القوة ما بتقدر توقف السلاح، لكن فقط الحوار هي بصفي القلوب عشان جهود كبيرة بقت في وقفان صوت البنادق. لكن كما في سلام في القلب ده وكن القلوب كلها كفوقها مشاكل ده الأمن ببقى ما فيه. عشان الحالة دي يا أنتت الطريق لكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو، وفي أي وقت الأمة كن دورت الخيار ده هو اختار اليد الممدودة للسلام بدلا من المواجهة بالحرب. كبير الدولة اختار عشان يلم بدلا من يشتت.
2: إلا شوازي دريوني plutôt que d'exclure.
1: وبعد الملمة دي رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ما يهدينا طوالي بس كان قابل في مكتبه المدير الإقليمي هنا المفوضية السامي لشؤون اللاجئين الهشتائر في صباح إفريقيا والمنسق عن الحالة انت السودان السيد مامودو ديان بلديال كان جالي زيارة أمل في بلدنا تشاد قاعد فوقها 5 يوم. وفي خلال الـ5 يوم دي كمان فات شاف اللاجئين الرفيجية القاعدين في صباح البلد والله صوبات القديم بأنوا منا في بلدنا تشاد. وفي الملمة كمان حج رئيس الوزراء السفير على ما يهدينا مع الممثل هنا الهشتائر في الجهود الكبيرة هنت الحكومة التشادية اللي كان استقبلت في أراضي آلاف من اللاجئين اللي كان جو من جمهورية السودان. وشكر المدير الإقليمي رئيس الجمهورية كبير الحكومة كبير الدولة محمد إدريس ديبي إدنو والحكومة اللي عندهم اهتمام كبير بالخدمة القادة تقدمها المنظمة الدولية الهشتائر في بلدنا تشاد. الأمين العام للمجلس الوطني هنا النقل والتصدير والصناعة في بلدنا تشاد محمد نور بكر مولمي قدم نقطة صافية في النقطة الصافية شكر بلهان في القرار الكان شالة رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشال محمد إدريس جبيد نو بخصوص المواطن تلأكل ما يسولى دوان في بلدنا تشاد أشالة لسعير ريجل وينقص في الأسواق. خلينا نسمعه للأمين العام هنا المجلس الوطني للنقل الكان نكلم في ميكروفون على الراديو تشاد.
4: نحن التجار عن التشاد وخاصة التجار عن الأسواق التجار دول رهبوا بالخروج عن الرئيس الدولة وقالوا نحن فرحانين رئيس الدولة بنفسه مرق وقال خلي يد المأكولات للناس المساكين مجانا لأجل ذلك الكونيتس ما قاد ورا اليوم في نقطة الصحافية ده داير نقوله للرئيس الدولة وللسكان يعني منظمة عن التجار المستوردين المأكولات كل السلع كم ريس كم خلة كم دهن كم لبن المكرونة واجب ذلك وخاصة دخن والأشياء ننتجه في بلدنا كمان تجار بقولوا كي الكونيت مستعيد واجب من رئيس الدولة وواجب من الحكومة والكونيت بقول كي وبدري كان عنده نظام سما الدكاكين المباركة والنظام ده تقريبا اليوم 15 سنة مجرب عند الكفاءة وعند الخبرة عشان يوزي المأكولات في 22 أقاليم ونجمينا يقدر يوزي لهم المأكولات المذكورة بأرخص ثمن وللكل السكان.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد في مقر الصليب الأزرق التشادي القائد هنا في 6 مارس السماء هنا في العاصمة نجمينا. بقى اليوم فجر مؤتمر صحفي ده بخصوص الخطورة انشراب المريسة للاسها انتر ام والطفل المناسبة كان بقى تهد موضوع يوم بدون مريسة وراسها الرئيس الصليب الازرق التشادي الزميل محمد احمد الدركريم للمرة الثانية.
3: اي واحد عند الدورة البلعبة واي مجتمع لابد منا يقوم بمسؤوليته بالعنوان المثل ده الصليب الزهري اي الكروا بلو التشادي احتفل بالذكرى حنا الصليب الزهري الدولي وقال بكونه اليوم بلا شراب حنا مريسي دا يكون يوم حنا تبادل حنا الأفكار عن بين الصحفيين والمعنيين بمحاربة التدخين وشراب المريسة. في كلمتا بالمناسبة الرئيس حنا جمعية كروا بلو التشادي غومبا تاو ذكر بكونه المريسة دي هي ظاهرة تدمر حياة الإنسان وتدمر الصحة هنت الإنسان أيضا وكلم بالدور البلعبو الصحفيين في محاربة شراب المرائس والتدخين بالدروك والأشياء الآخرة البتخدر جسم الإنسان. من جانب الأمين العام سماجي بونغوتونو قال بكونه كل الوزارات المعنية قلت الأبدورة في الوقاية وتحريم شراب المرائس والمخدرات وقال بكونه شراب المرائس والتدخين بالمخدرات البشولو الأوين الخلبانات ده بسبب خطورة كبيرة لهم. من جانبهم الصحفيين الحضروا في اليوم حنا التوأوي ده قدموا كثير من الأسئلة حول الخطر والخطورة البسببة شراب المريسة من قبل الأوين الخلبانات. نذكركم بكونه من خلال اليوم التفاكر دا الصليب الزهري التشادي يقوم بتوعية وتحذير المواطنين خصوصا الأوين الخلبانات عشان ما يشربوا المرايس وما يدخنوا بالمخدرات وأيضا حول شراب المرايس في تشاد.
1: في أخبار الأقاليم في ولاية السلامات البروفيسور عن محافظة بارازو محمد أحمد صالح رأس اليوم فجر مناسبة نقسمان ميدات للأبين والبنات كان لجن تدريب في المشروع من المشروع نسويات ومنظمة أجير المشاركات كان أنطوهن ميدات خياطي والإهام وآلات بمشط فوق الشعر. وفي كلمة البروفيسور عن بحر أزوم محمد أحمد صالح قال الميدات دي أنطوها للأبين عشان يطبقن الخبرات كان لجنهن في الورشة وده بصمة لنا عشان يصورنا خدمة ويلقى المصاريف فانا داخل يومي. الخبر جاب لنا من أم التمان مراسلنا بشارة محمد صالح. في محافظة أبو قدام في ولاية وداية البريفي عن المحافظة إن أبو قدام حبيب دود الزابي قام اليوم فجر بجولة توئية بخصوص المقعد السامح بين المزارعين وسيادة البايم في السنة دي كان لقوا صعوبات كثيرة بسبب النقص عن الأمطار في الموسم الخريف الحالي. خلينا نسمعوا للبريفي هنا أبو قدام كان أكلم في ميكروفون مراسلنا حماد داود حماد.
5: نظرا لضعف الخريف انه مرقنا نجوب التسويه انه ما يجي خلاف بين سياده المواشي وبين سياده المزارعين، وعلى ذلك قدمنا ندى خاص لسياده الزراعه انه يتخلوا من كل اراضي المواشي كان مثلا منزال او مرحال يبعدوا منا او مشرح انا مويه، وسياده المواشي يعني جنبوا من كل ابعاد من الزراعه. اي كروجي ما هنا مرحل، اي كروجي ما هنا منزل، نسوي فوق بوسه هنا سكرتي الى ما المواشي دي كلها تمشي تتفضل من البلد.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:26 دقيقة في استوديو راديو تشات، خلاص بيدا كملت نشرة الأخبار، نفس الساعة في يوم التيمان وبقدام خلاص بيدا كملت نشرة الأخبار. إن اليوم الفاتتهم النشرة نذكرهم بالعنوين: الوساطة انت الجمهورية نظمت اليوم ملمة كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للسلام اللي بأيد بيع كل يوم 21 شهر 9 سبتمبر، ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علمي هلنا في خلال الملمة كمان شكر في الخدمة السمحة والهوار الأديل القادة تسوي الحكومة الكان خطط السلام ده واحد من الأوليات في بلدنا الجادة. بعد القرار كان شال رئيس الجمهورية المرشال محمد إدريس جبيتنو فيما يقص وقفان الأدوان في جيبين المواطن الأكل من الخارج، الأمين العام للمجلس الوطني هنا النقالين شكر في الخطوة السمحة القام بها مرشال تشاد عشان يساعد المواطنين في كل الأراضي من بلدنا الجادة. للنشرة كان جهزوا الزملاء في قسم الأخبار وأخرجها الزميل محمد أحمد عبد الكريم وقدمها لكم بشير مر بشير بمساعدة المهندس شوبي جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرجو بعافية.

سنة سمعت رجات بعد ما سمينا النشرة الدرجية وسمينا شوي من أغانينا نرجع للسيلو عشان نقرأ لكم البلاغات من الوفا. جلالة السلطان محمد تأجل كشل كاسر بلاما إيسا الحاج دنقوس معلم بركة الحاج زكريا رحمة عائلة اللوان أبو نصيب بلاما محمد الليبي شيخ أظلم إدريس خميس سيسيني خميس عبد الرحمن حسنة قرب عبد الرحمن أحمد بشير الإمام محمد سليمان عمر بشير حسن جبرين بابكر زكريا محمد جبرين عبد الله دود الحاج آدم إيسا فكي ناجي أبكر قلاج أبكر الحاج موسى رمضان محمد بشير فكي محمد أبكر بلاما إيسا كفترة يوسف إيسا كفترة عبد الرحمن حسن حامد إدريس حسن آدم الحاج دنا هارون عبد الله محمد رخيص فكي محمد شين بلاما مكايلة حسين الحاج إبراهيم أبكر بلاما عمر حسيني جبريل محمد تجاني البشير السيد بركة عبد الله جرمة أبكر إدريسة بلاما جبريل حسنة بلاما أمداي هارون بلاما الحاج عبد الله بلاما جبيرون أبكر بلاما محمد زيني بلاما أبقو جوانو بلاما جدة المدير فكي موسى قنبو بلاما عبد الرحمن بركة بلاما رمات القوني بلاما محمد إيفين الحاج سكر الضكير بلاما مالوم بكر بلاما غالب موسى بلاما سيد شروما كوننا لباخونا يسنا سغير بلاما نور محمد بلاما شيخ اللوان بلاما بشي جقران بلاما أجد أمر بلاما عثمان هارون بلاما إمر رقبة بلاما يسيني حسنة بلاما الشيخ كونغولي بلاما آدم محمد بلاما طاهر محمد بلاما قرب ضربان بلاما حامد عبد الرحمن بلاما محمد قندي بلاما جدة شوكا بلاما الشيخة جدة بلاما جدة قريمة بلاما علي شدة بلاما صالح أمدي التجاني محمد في مشطيري بلاما إما آدم بلاما هارون كرشي بلاما الحاج بشارة بلاما يسيني جدة بلاما عبد الله إبيلي بلاما جبرين عبد الله اللوان آدم الحاج البشير آدم بلاما محمد دود بلاما أبكسرة بلاما جبرين محمد بلاما أبا كبير بلاما محمد ضهية بلاما إمار بكر بلاما عبد الله آدم بلاما محمد بجوجا بلاما إبراهيم فاضل بلاما إما تشيغو بلاما جبرين نجادو بلاما إما آدم بلاما خالة بشارة ديليجي موسى آدم بلاما دقور جبرين بلاما عبد الرحمن مكايلة بلاما محمد أحمد بلاما عبد الله بلاما حسن عبد الكريم الحاج جيمي ولا كاكا جدة ولد نجوغيو عائلة القوني دنم همت عائلة محمد سلمي عائلة مالوم بكر عائلة الحاج حسن السيار الحاج مكي محمد الحاج الحبو محمد عائلة الشيخ

محمد المصري، شيخ جد الحاجة، شيخ هارون جبرين، شيخ عبد الرحمن أزرقي، شيخ كوشا يوسف، شيخ البشر بخاري، شيخ أنجما، الحاج عبد الله البيري، شيخ جبرين أوية، اللوان كشلد الندنيني، اللوان هارون أبالي، اللوان صغير مهدي. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا ولدتهم وأخوهم اللوان جدة دربالي مات اليوم الاثنين وسرى تبقى يوم الأربعاء بكرة في بديدي شرفة اللي تبلاما محمد الليبي الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة بكير محمد عمر محمد بلام محمد ضهية أنجية أحمد عبد الله محمد حسن محمد جيمي أحمد يوسف أبا غنا ضهية عمر موسى بنية إما دنا حسن خالة محمد فاضل ألقوني ألي مومن ألقوني يونس بلام عمر بلام رمات بلام عمر التوم بلام ليبيان بلام إما القصور بلام الحاجة بلام حسيني بلام جبرين عبد الله بلام جبرين ساري وهيدي خالة مكايلة مكايلة سياقة بلاما أبا كبير بلاما موسى بلاما كريم كفترة تشيغو بلاما الضلاهي بلاما محمد أبقجة شيخ هارون القور شيخ محمد المصري شيخ الحاج الشيخ لوراء أحمد الشيخ آدم خرسة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن بلاما جدة خي بلاما هارون أبسيبي ديليجي موسى بكر ديليجي بول أكا ديليجي موسى أشنو ديليجي جدة أحمد صالح ديليجي رمات عبد الله بلاما موسى الشيخ عائلة جيمي نمري عائلة بكر إزيريك علي قرقة الشيخ عمر أبرص ديليجي شيب جدة اللوان صغير مهدي اللوان هارون أبالي اللوان كشلة دنا دينيني الشيخ عمر دليامة أبكر الطاهر حسن ديبيتيري بلاما أبكسرة بلاما هارون كرشي بلاما موسى جبرين بلاما إما نكاس شيخ محمد أمبريا بلام عبد الرحمن هارون الشيخ هارون ولا هجرة بلام محمد مكايلة بلام يعقوبة بلام صالح بكر الحاج محمد يونس بلام حسين سليمان بلام محمد دود بلام حسن كوشي بلام هارون الهجر بلام قمتور بلام القور بلام آدم بكر بلام حامد حسنة بلام آدم حسنة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أبوهم وأخوهم الإمام علي محمد الإمام النمري مات اليوم يوم الاثنين وسرى تبقى مباكر الثلاثاء في نمري هلي تبلاما محمد أبكر الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة البلاغة نكرره بعد شوية بلاخ نوفى أخي أبكر آدم آدم عبد القادر آدم أسمان صالح بلاما رماتة ألقوني قنبو أمر عبد الرحمن هارون لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بوفاتنا أبوهم وأخوهم معلم أبكر آدم مات اليوم يوم الاثنين وسرى تقوى مباكر الثلاثاء في كارتيه قاسي بعد الظهر نكرر أخي أبكر آدم آدم عبد الكريم آدم أسمان صالح بلام رمات ألقوني قنبو أمر وعبد الرحمن هارون لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أبوهم وأخوهم اللي أبكر آدم مات اليوم يوم الاثنين وسرى تبقى مباكرة ثلاثة بعد الظهر في كارتيه قاسي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله في الله ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا نمر نكرره بكر محمد أمر محمد بلا محمد الضهية أنجية أحمد عبد الله محمد حسن محمد جيمي أحمد يوسف أبا قنا ضهية أمر موسى بنية إما دنا حسن خالة محمد فاضل ألقوني علي مومن ألقوني يونس بلاما أمر بلاما رمات بلاما أمر التوم بلاما ليبيان بلاما إما القصور بلام الحاجة بلام حسيني بلام جبرين عبد الله بلام جبرين ساري وهيدي خالة مكايلة مكايلة سياقة بلام أبا كبير بلام موسى بلام كريم كفترة تشيكو بلام الضلاهي بلام محمد الأبقجة شيخ هارون القور شيخ محمد المصري شيخ الحاجة الشيخ لوراء أحمد الشيخ آدم خرسة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن بلام

Jidda Khay, Blam Harouna Psibé, délégué Moussa Bakar, délégué Paul Akka, délégué Moussa Achino, délégué Jidda Ahmed Saleh, délégué Ramad Abdullahi, Blam Moussa, Cheikh Aylat Jimé Nyemri, Aylat Bakar Izerik, Ali Garga, Cheikh Omar Abras, délégué Cheibou Jidda, Allawan Sagair Mahdi, Allawan Harouna Abbali, Allawan Kachalla Dannadineni, الشيخ عمر دلياما أبكر طاهر حسن ديبيتيري بلام بكسرة بلام هارون كرشي بلام موسى جبرين بلام أم نكاس الشيخ محمد أمبريا بلام عبد الرحمن هارون الشيخ هارون والهجرة بلام محمد مكايلا بلام يعقوبة بلام صالح بكر الحاج محمد يونس بلام حسيني سليمان بلام محمد دود بلام حسن كوشي بلام هارون الهجر بلام قمتور بلام القور بلام آدم أبكر بلام حامد حسنة وبلاما حسنة وبلاما أدوم حسنة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإير في البيدين والقريبين بوفاتنا أبوهم وأخوهم الإمام علي محمد ده إمام هنا نمري مات اليوم يوم الاثنين والسرقة تبقى مباكرة الطلاة في نمري اللي بلاما محمد أبكر الأهل الله صبره والمرحوم الله يغفر ليه ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:44 دقيقة نمشي نلقى الصحوة، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز واللي بيحبوا راديو تشاد. متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا المدح الحلو والجميل نمشي للسودان بلد الأمانة. الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف قميص بودرة هدية خاصة لصبر بيتين معروف من الجرماية ومن الماجروية مسمي كبير ولا نقول اسمه عمر سمعين ديكو النور الرئيسة أخيه بيكوجي وكل بناتها كريمة هنا كلت كلكم نقول لكم مساء الخير من غدا الأظاهر قروب غاديو تشات أنا ما العزاس أنا ما فوق في الرأس وأنتوا دائما قاعدين في الإذاعة الوطنية التشادية كل الأظاهر نقول لكم مساء جميل من غاديو تشات وخاصة الرئيس أنا المسلمين في الإذاعة الوطنية التشادية الذهب الناير الذهب الجمرو كل أسرته نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية.

الأغنية جميلة وحساسة للحاج والقوني محمد حامد محمد موسى وزوجات الاثنين من قلمي. نقول لك مساء الخير من غاديو تشادة وديليجي حامد محمد وكل أسرته. القوني محمد أبو بكر ونسوان الاثنين موسى عبد الله. نقول لك مساء جميل من دندل الديليجي من غاديو تشادة.

بعد الأغنية الجميلة من الفنانة شابة إيمان عبد الله محمد الشريف نمشي لدولة كونغو ديمقراطيك كندا بونغومان آوي الميندي قديم ميندي جديد هدية خاصة للام جام نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشاد ديريكتور حسن جدل وكل جمايتا انسبكتريس بنتو كشل كاسر بازين كسرو بلا ما آدم من كروية الزاوية مالوم زكريا من اندمرما موسى عبد الله من دندل البلا من دندل الدليغي حميد محمد من قلمي دكتور حسين اسبرو كل جمعيتا كابين تكنيك يالكليم مات هارون جاكسون نوري والإنا وزوجيتا توما من امسنيني أمينة أبكر حسن فردقلة من أنتوك سيتي أدام أمدودو هناك من غوزة باري متابعة حلوة وجميلة كابي تكنيك

Tahir Jerouam, Hinak, Minam Jaras, Abbas Abakar Mustafa, directeur Kalia Ngavutna, Min Massenia, Goulokou Massal Khair. Ah, c'est chaud ici, et Studio 3, RNT Radio Chat. Ah oui. كل الكولوني كونغولي الغاني فلاس من جمينا كل الافارقه اغنيه حلوه وجميله ايوه المقام مليته خسرانه

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بقت الحل مبدوم خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نايمو كتكنا نخلو بكنا لزمين البجبة عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل كومو كوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة في مكنة الفن لوم دي بوت الوالي شوبي غابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض بقول لكم أقودوا آفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شال الأمانة وما مشينا لا ماجي لنمو معكم أمباكر فجر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرجو بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس الوزراء سفير لامي هلنا السيد مامادو ديان بلدي المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى والمنسق المعني بحالة السودان، وتباحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلاد والمفوضية بهدف تحسين أوضاع اللاجئين شرقي البلاد. ماني علي إبراهيم.
2: تناول اللقاء الجهود التي تبذلها الحكومة في استقبال اللاجئين وتوفير الحماية والمساعدة لهم رغم شح مواردها، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق مع المفوضية وشركائها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة ودعم المجتمعات المضيفة. واستمع معالي رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا باهتمام إلى أرض المسؤول الأممي حول أوضاع اللاجئين في شرق البلاد والتحديات الإنسانية المتزايدة التي تواجههم في ظل استمرار تدفق الفارين من النزاع. وعقب استقباله أوضح السيد مامادو ديان بلدي المدير الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشرق إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى والمنسق المعني بحالة السودان أن زيارته إلى تشاد تأتي في إطار مهمة ميدانية استمرت 5 أيام في شرق البلاد، وذلك للوقوف عن قرب على أوضاع اللاجئين والتحديات التي تواجههم. وعارب أن تقدير المفوضية ومنظومة الأمم المتحدة عموماً لسخاء الشعب التشادي والسلطات التشادية في استقبال الفارين من النزاع في السودان، مشيرا إلى أن الزيارة مكنته من الاطلاع على أوضاع النساء والأطفال وكبار السن من اللاجئين. وتؤكد هذه الزيارة أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة التشادية وشركائها الدوليين لتعزيز حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة ومواجهة تداعيات الأزمة السودانية.
1: هذا وقد احتفلت البلاد اليوم باليوم العالمي للسلام والذي نظمته وساطة الجمهورية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة مكتب تشاد. وقد ترأس هذا الاحتفال رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا نعمات حامد عبد الله.
0: في أجواء سادها الحوار والانفتاح، احتضنت قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي جاء تحت شعار الاستثمار في السلام للجميع في كل مكان كل يوم. افتتح المناسبة المنسق الوطني لمنظمة الأمم المتحدة فرانسوا باتلينغايا، ذكر فيها الحاضرين بأن مسألة السلام واحدة من أهم الركائز في بناء النسيج الاجتماعي، وأن المسؤولية لن تقف على المؤسسات فحسب، بل تمتد لتشمل مشاركة المجتمع والمعنيين في السلام. وعقب وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو أن السلام لا يعني غياب النزاعات فحسب، بل تحقيق العدالة والإنصاف بين المواطنين، والتي تأتي في صميم مهمة مؤسسة الوساطة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الخارجية لضمان الاستقرار الإقليمي والمحلي. المناسبة توجد بطاولة مستديرة رفيعة المستوى جمعت عددا من الفاعلين الذين لهم دور في استدباب السلام، وقدموا رسالة تفضي إلى الحوار والتسامح وتعزيز التماسك الاجتماعي. في ختام المناسبة يقول رئيس الوزراء ألمي هلينا أن السلام مسؤولية الجميع ابتداء من المؤسسات ومن ثم إلى المواطن ومن أنجمينا إلى أقصى الولايات، وأن الحكومة ستضع التوصيات في عين الاعتبار خاصة المنبثقة عن هذا المؤتمر وتترجمها على أرض الواقع، مسمنا بذلك روح الحوار الصريح والفعال، مؤكدا أن حكومته جعلت من السلام أولوية مطلقة.
1: قدم الأمين العام للمجلس الوطني للنقل والتصدير والصناعة والاستثمار بتشاد محمد نور أبكر، قدم حديثا صحفيا أشاد بالأوامر التي أعطاها رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو لتخفيض الأسعار وتوزيعها للمساكين.
3: نحن التجار عن التشاد وخاصة التجار عن الأسواق، التجار دول رهبوا بالخروج عن الرئيس الدولة وقالوا نحن فرحانين رئيس الدولة بنفسه مرق وقال خلي يد المأكولات للناس المساكين مجانا. ولأجل ذلك الكونيتس ما قاد ورا اليوم في نقطة الصحافية ده داير نقوله للرئيس الدولة وللسكان، يعني منظمة عن التجار المستوردين المأكولات كل السلع كم ريز كم خلة كم دهن كم لبن الماكروني واجب ذلك، وخاصة الدخن والأشياء ننتج في بلدنا كمان تجار بقول كي الكونيت مستعيد، واجب من رئيس الدولة وواجب من الحكومة. والكونيت بقول كي وبدري كان عنده نظام سمى الدكاكين المباركة، والنظام ده تقريبا اليوم 15 سنة مجرب عند الكفاءة وعند الخبرة عشان يوزي المأكولات في 22 أقاليم ونجمينا يقدر يوزي لهم المأكولات المذكورة بأرخص ثمن ولكل السكان.
1: عقد رئيس الصليب الأحمر التشادي غومتا تاو أناتول مؤتمرا صحفيا تناول من خلاله خطورة تناول المشروبات الكحولية وضرورة الحد منها. تفاصيل محمد موسى أحمد طاهر.
4: بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن تناول المشروبات الكحولية وما تشكله من خطر حقيقي على صحة الأم والجنين، وبهذا الشأن نظم الصليب الأزرق التشادي مؤتمرا صحفيا حول خطورة متلازمة الكحول على الجنين. في حديثه الأمين العام للصليب الأزرق التشادي ساماجي بانك تانو أوضح بأن للكحول القدرة على إتلاف بعض الأعضاء الحيوية في الجسم، إضافة إلى إعطاء القوى الغير حقيقية في تقدير القدرات، مما يدفع المتعاطي إلى العنف وارتكاب العديد من الأفعال بشكل مفرط. أما رئيس الصليب الأزرق التشادي إنغامبا تاو ناتول فقد تحدث عن خطورة إدمان الكحول خاصة لدى النساء الحوامل، وقال تلعب الأسرة والوالدين دورا مهما في التنشئة الصحيحة، إضافة إلى المدارس ورجال الدين، إلى جانب دور وسائل الإعلام والسلطات التي تعمل على سن سياسة الوقاية لحماية السكان من المواد المخدرة بأنواعها. هذا وقد تخلل هذا المؤتمر الصحفي مجموعة من المداخلات التي تركزت على أهمية تكثيف الوعي المجتمعي بغية الحد من ظاهرة إدمان الكحول.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.